0: عن أصلي الكتاب وهما البخاري ومسلم. الكتاب هذا عمدة الأحكام، كتاب مختصر يطمئن إليه الإنسان، لأنه مما اتفق عليه البخاري ومسلم. نقل هذا الحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر. خيبر قلاع ومزارع وحصون تبعد عن المدينة النبوية نحو 100 كيلو من الشمال الغربي. افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي فيها يهود. وأصل مجيء اليهود من ديارهم من الشام، أصل مجيئهم أنهم سمعوا أنه سيبعث نبي يكون مهاجره المدينة، فأتوا إلى المدينة من أجل أن يتبعوا هذا الرسول الذي سيبعث في المدينة وتكون العاقبة له. فقالوا نكون معه وننتصر على بني عمنا. من هم بنو عمهم؟ العرب، لأن العرب بنو إسماعيل واليهود بنو إسرائيل، بنو إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الجد للجميع إبراهيم. فقالوا نأتي إلى المدينة حتى نتبع هذا الرسول وتكون العاقبة لنا. فلما جاءهم ما عرفوا ايش سووا؟ كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، لكنهم كفروا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان فيها 3 قبائل من اليهود، 3 قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. 3 قبائل: أولا بنو
1: قينقاع
0: وبنو النضير وبنو قريظة. عاهدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعاهدة المعروفة، ولكنهم نقضوا العهد. بنو النضير لما نقضوا العهد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم، فخرجوا إلى خيبر وبعضهم إلى أذرعات، سكنوا خيبر. وكان اليهود أهل عمل وكد، لأنهم أشد الناس حرصا على المال وأشدهم بخلا بالمال، عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة. اليهود يا جماعة أهل المال، يطلبون المال، يأكلون السحت، الربا، الرشوة، كل شيء، لأنهم أهل مال. كدحوا في خيبر وعملوا وزرعوا وغرسوا. لما فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا محمد نريد أن نبقى في أرضنا ونجعل لكم أيها المسلمون نصف الخارج من الزروع والثمار. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم أي زارعهم في الزروع وساقاهم في الغرس على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، على شطر يعني نصف، وبقوا فيها حتى أجلاهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأنهم نقضوا العهد. أخذ العلماء من هذا الحديث فوائد، منها جواز التعامل مع اليهود، جواز التعامل مع اليهود. وجه ذلك من يعرف ما وجه جواز التعامل مع اليهود من هذا الحديث؟ طيب تمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديتهم وأجاب دعوتهم واشترى منهم ورهنهم، قبل الهدية في خيبر وأجاب الدعوة في المدينة واشترى منهم في المدينة ورهنهم في المدينة، يعني أعطاهم رهنا في المدينة لأنهم كانوا مسالمين في ذلك الوقت وليسوا كاليوم محاربين، لا هم مسالمون. طيب، قبل منهم الهدية في خيبر فأهدت لهم امرأة منهم شاة مسمومة وسألت أي شيء أحب لمحمد، هكذا تقول، قالوا الذراع، ذراع الشاة، لأن الذراع من أرق اللحم وأقله دسما وأنفعه، فجعلت السم في الذراع وأكثرت منه، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وأكل بعض أصحابه معه وهلك. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لفظها، لا لفظ اللحمة، لم يبتلعها، ومع ذلك أصابت لهواته عليه الصلاة والسلام، فكان يقول في مرضه عليه الصلاة والسلام: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، والآن انقطاع أوان انقطاع الأبهر مني. الأبهر عرق معروف، إذا انقطع هلك الرجل. على كل حال، يؤخذ من هذا الحديث جواز معاملة اليهود. اشترى منهم، اشترى من يهودي في المدينة طعاما لأهله وأعطاه درعه رهنا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند هذا اليهودي صلى الله عليه وسلم، أجاب دعوتهم عليه الصلاة والسلام وأكل من طعامهم، بل إنه كان يعود المرضى منهم ممن يرجى إسلامه. في يوم من الأيام عاد مريضا منهم شابا، فقال له: أسلم. يقول الشاب: أسلم. وكان أبو الشاب حاضرا، فنظر إلى أبيه كأنه يستشير هل يسلم أو لا، أبى أن يسلم ويشير على ولده
1: بالإسلام.
0: قال: أطلع بالقاسم. فتشهد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، رضي الله عنه عن هذا اليهودي الذي أسلم، وصلى الله وسلم على نبيه الذي هو أحرص الناس على هداية الخلق، ولذلك حمد الله أن هدى هذا اليهودي. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل إذا كان عنده بستان ولا يستطيع أن يقوم عليه أن يتفق مع شخص فيقول: اعمل بهذا، ولك نصف الزرع، ولك نصف الثمرة. الحديث ما هو الحديث؟ وثمر. بارك الله فيك.

0: هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لليهود يزرعونها ويغرسون فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زر. طيب لو أنه أي صاحب البستان عامل شخصا على أن لصاحب البستان الثلث وللعامل الثلثين أجوز أو لا؟ يجوز،
1: يجوز،
0: لأن هذه المسألة تخضع للطلب والعرض. ولو كان بالعكس لصاحب لصاحب الأرض الثلثان وللعامل الثلث لكان جائزا أيضا. سؤال: لو أعطيت بستانك شخصا يعمل فيه وقلت له لك الشرقي من الأرض ولي الغربي منه، أيجوز أو لا يجوز؟ فمين يا جماعة؟ ولا إنسان عنده أرض أعطاها شخصا يزرعها وقال لك الشرقي ولي الغربي، أيجوز أو لا يجوز؟ لأنه ربما تكون الغلة في الشرقية دون الغربية أو في الغربية دون الشرقية، وهذا غرر وجهالة. لكن النص يكون سواء، الثلث كذلك يستوون في المغنم والمغرم. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلمين إذا غنموا أرضا من الكفار ملكوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك خيبر وقسمها في أصحابه وأعطاها اليهود يعملون فيها.
2: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه،
0: تخرج
2: ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.
0: نعم، هذا الحديث هو معنى ما قلنا قبل قليل، أن لكم هذه ولنا هذه، هذا لا يجوز. قال: وأما الورق فلا بأس به. الورق يا أخي هو الفضة، يعني الدراهم. تمام، الورق لا بأس به، يعني أنك لو أعطيت شخصا أرضك بأجرة معلومة وقلت خذ هذه الأرض ازرعها وأعطني كل سنة 100 درهم، فهذا لا بأس به. أعطني 200 امشي، لا بأس. أعطني 1000 لا بأس، لأن كل واحد منا قد عرف حقه. صاحب الأرض له أجرة معلومة، وصاحب البستان له الذي أخذه له الزرع كله.
2: ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
0: نعم، هذا كالذي سبقه، كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يواجرون على الماديانات، وهذه كلمة أعجمية، والماديانات تشبه البرك. تعرفون البرك؟ البرك مجمع الماء، مجمع الماء بركة. كان يقول الإنسان: لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقي لي. هذا لا يجوز، لأنه قد يثمر النخل الذي على البركة كثيرا وقد لا يثمر أصلا. وأقبال الجداول، الجدول الشعبة اليسار.

0: من النهر، هذه أيضا لا يجوز لك مستقبل هذا النهر أو هذا الجدول ولي الباقي. وأشياء من الزرع يعني لك هذه الجانب ولهذا جانب، هذا حرام. أما شيء معلوم مضمون كالمشاع والأجرة بالدراهم فلا بأس به. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذا، ونأخذ منه أن المزارعة أو المساقات إذا كانت بجزء مشاع كالنصف والثلث والربع والعشر فهي إيه؟ فهي جائزة. إذا كانت بدراهم معلومة يستأجرها العامل، يستأجر الأرض من صاحبها، فهو أيضا جائز لأنه ليس فيه إشكال. إذا كانت على جانب وجانب فهذه حرام لأنها جهالة. الآن إلى الأسئلة، فنقسم درس الصباح إن شاء الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. الأول الكلام على ما نسمعه، ثاني الحديث، والثالث الأسئلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو

معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون.

بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر

فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

فقد رحمه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

العليم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم

يكون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم

لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن

به كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده.

يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون

على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم على ما سمعناه في قراءة إمامنا في صلاة هذا اليوم، صلاة الصبح اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عام 1441، أطلب من إخواني الذين حول الكرسي في ممر المسلمين أن ينزحوا عن ذلك، لأنه ليس لهم حق أن يجلسوا في الممر فيضيقوا على الناس، والتضييق على الناس في ممارهم عدوان بلا شك وأذية. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كما أننا ننصح أيضا إخواننا الذين إذا دخلوا المسجد الحرام للصلاة صاروا يصلون في الممرات، ممرات المسلمين، فيضيقون عليهم. وأخبرهم أنه لا حق لهم في هذا المكان، وأن المرور من بين أيديهم جائز، لأنه لا حرمة لشخص يكون في ممر المسلمين. أما إذا كانوا في غير الممر فإنه يحرم أن يمر الإنسان بين يدي المصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. أما ما نريد أن نتكلم عليه فاستمع. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الخطاب في قوله وإن يمسسك يعود إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والضر ما يضر الإنسان في بدنه أو عقله أو فكره أو غير ذلك هو عام، لأن كلمة ضر نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي إذا أرادك الله بضر أي ضر كان فلا كاشف له إلا هو، أي فلا مزيل له إلا هو جل وعلا، لأنه الذي بيده الأمر. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا أرادك الله بخير فإنه لا يمكن لأحد أن يرد هذا الخير أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يصيب به من يشاء من عباده. يصيب به أي بالخير من يشاء من عباده، أي من يشاء أن يصيبه من عباده أصابه، ولا رد لمشيئته. واعلم أن الله تعالى يقرن دائما أفعاله بمشيئته، مثل قوله: ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يريد، وما أشبهها. ولكن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة، فلا يشاء شيئا تقتضي الحكمة عدمه، ولا يعدم شيئا تقتضي الحكمة وجوده. ويدل لذلك قوله تعالى لمن شاء، قوله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان إيش عليما حكيما. فأفاد ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العلم العليم والحكيم أن مشيئته تعالى تابعة لحكمته. من اقتضت الحكمة هدايته هداه، ومن اقتضت الحكمة إضلاله أضله. واسمع إلى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واسمع إلى قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا علم الله من قلب العبد أنه أهل للهداية هداه، وإذا علم أنه أهل للزيغ والضلال أزاغه وأضله.
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أي ذو المغفرة للذنوب والرحمة التي يحصل بها المطلوب. هذه الآية كما قلت خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان خطابا للنبي وإذا كانت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه، هو نفسه لو تضرر لو أراده الله بضر لم

إلى قبره ويدعونه مباشرة: يا رسول الله افعل كذا، يا رسول الله افعل كذا. وهذا شرك أكبر، شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن كل من دعا ميتا لدفع ضرر أو جلب نفع فقد اتخذه إلها، اتخذه إلها وربا، وخسر الدنيا والآخرة، وتوهم في الله ما لا يليق به. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا لكان يحارب هذا وأمثاله ويقاتله، لأنه مشرك. فاحذر أن تدعو مع الله إلها آخر. وإذا كان الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني رزقه، لا أقول لكم عندي خزائن الله أي خزائن رزقه، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإذا كان الله يقول لنبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا، إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن بلاغا من الله ورسالاته. فإن هذه الآيات وأمثالها يقطع طمع كل إنسان يظن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدفع عنه الضرر أو يجلب له النفع. لكن ما الذي ينفعنا ويدفع الضرر عنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الإيمان به واتباعه ظاهرا وباطنا، وأن لا نتقدم بين يديه، وأن لا نحدث في دينه ما ليس منه. هذا هو الذي ينفعنا الله به، أن نتبع دينه، أن نتأسى به، أن نكون متخلقين بآداب القرآن. وأما أن ندعوه أو نرجوه لكشف الضرر أو جلب النفع فإن هذا لن ينفعنا، بل هو يضرنا، لأنه شرك والعياذ بالله. ولقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني لله ندا؟ لما قال ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا؟ كيف يكون هذا الكلام دالا على أنه جعله ندا لله؟ ما شاء الله وشئت، فقارن مشيئة الرسول بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية. أسرع. طيب، هذا وهي كلمة لفظ، قال ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقول ما شئت يا رسول الله لا ما شاءت الأقدار؟ نسأل الله العافية. فإن هذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج عن الملة. وقد قيل مثل هذا في ممدوح من أجل أن يعطي هدية أو مكافأة، قال له المادح: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول لبشر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإذا قال قائل: القصائد التي فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتنكر أم لا تنكر؟ فالجواب بالتفصيل: إذا لم يكن فيها غلو فإنها تقر وتحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للثناء وللمدح. وأما إذا كان فيها غلو فإنها مذمومة ولا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال، حتى وإن كان قائلها فيما يبدو من حاله حسن القصد، فإنها لن تقبل أبدا. لو أن

آدم امتدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله خلق السماوات والأرض والبشر وكل شيء من أجل الرسول، ماذا نقول؟ فنقول هذا كذب، نقول إن هذا كذب وغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم من نور قلنا هذا كذب وهذا غلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، فمن أي شيء خلقنا نحن؟ خلقنا من طين، خلقنا من نطفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في العوارض البشرية كغيره من البشر، حتى إنه ينسى كما ينسى الناس. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة من المرات وسلم في الرباعية من ركعتين ظنا منه أنه إيش؟ أنه صلى أربعا. ولما سلم تقدم رجل فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. فنسي أنه نسي، نسي أنه نسي، لأنه قال لم أنسى وهو ناسي، قال لم أنسى ولم تقصر. فقال الرجل بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. وهكذا الصراحة يجب أن تكون صريحا وإن كان قبيلك أعلم منك وأفضل منك، كن صريحا، بلى قد نسيت. لماذا جزم الصحابي بأنه نسي مع أنه قال في الأول أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لأنه لما نفى أن تكون قصرت فقد تبين أنها باقية على أنها إيش؟ على أنها أربع، وحينئذ يكون قد نسي. فقال بلى قد نسيت. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة الرجل قال للصحابة أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم. فتقدم إلى مكانه وأتم صلاته، ولكنه سجد قبل السلام أو بعد؟ بعد السلام. قضى الركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. والحكمة من هذا أن هذا السجود عن زيادة، وكل سجود سهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي وقعت سهوا وزيادة السجود. فكانت الحكمة أن يكون السجود عن زيادة بعد السلام. على كل حال أنا أكرر وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه من العوارض ما يعتري البشر من المرض والجوع والعطش والحر والبرد، بل إنه عليه الصلاة والسلام يمرض كما يوعك الرجلان منا، يعني يشدد عليه في المرض لينال أعلى درجة الصابرين. وأنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، ولو كان يملك شيئا من ذلك لكان يهدي عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع أحدا إلا بإذن الله. وإذا كان لا ينفع أحدا إلا بإذن الله فإلى من نرجع في جلب النفع ودفع الضرر؟ إلى الله وحده. فعليك يا أخي بالإقبال على الله تبارك وتعالى وألا تتخذ دونه وليا.

0: فهو وليك ونعم المولى ونعم النصير. وإلى هنا ينتهي ما أردنا الكلام عليه، ونسأل الله أن ينفع به وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة في الدين والثبات عليه. والآن إلى قراءة الأحاديث. نعم، إيش الكلام على الصلاة في الجلسة أول الليل، في الجلسة أول الليل عشان تتوالى. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مع كتاب عمدة الأحكام، ومع الحديث السابع من باب اللعان، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه.
0: سبق الكلام على هذا الحديث وبين حكمه.
1: الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم والبخاري نحوه.
0: هذا الحديث فيه ثلاث مسائل عظيمة. المسألة الأولى: إذا ادعى إنسان إلى غير أهله وهو يعلم فإنه يكفر. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر. يعني مثل أن يكون أبوه عليا يعلم أنه أبوه ثم ينتسب إلى رجل آخر اسمه عبد الله، فهذا حرام ولا يجوز، بل إنه كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع في قوم لعب بهم الشيطان فلبسوا على دولهم وانتسبوا إلى غير آبائهم، إما حيلة على أخذ إعانات أو غيرها، فتجدهم يكتبون في التبعية أنه فلان ابن فلان الفلاني وهو كاذب. هذا الرجل يصدق عليه هذا الحديث، يكون إيه؟ يكون كافرا. ولكن هل هذا الكفر كفر نعمة أو كفر ملة؟ الأصل في الكفر إذا أطلق فهو كفر ملة لا كفر نعمة، ولكن هذا الذي ذكر في الحديث هنا ليس كفر ملة بحيث يقال إن من انتسب إلى غير أبيه فهو مرتد عن الإسلام. لا، هو غير مرتد، لكن يجب عليه أن يعدل الوضع إلى الحقيقة. فإذا قال إن فعلت هذا لزم علي لوازم شديدة، إما غرامة مالية أو حبس أو غير ذلك، فبماذا نجيبه؟ نجيبه بجواب قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين ومر علينا، ما هو؟ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يجب أن تعدل البطاقة، بطاقة الأحوال، إلى الاسم الصحيح. حتى لو حبست، حتى لو غرمت مالا، حتى لو قتلت، يجب أن تعدله، لأن هذا أهون من أن تكون كافرا. هذه واحدة. الثانية: اقرأ.
1: ومن ادعى ما ليس له فليس منا.
0: نعم.
1: وليتبوأ مقعده من النار.
0: هذا أيضا إذا ادعى الإنسان ما ليس له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. وأول ما يدخل في ذلك من ادعى أن هذا الولد ولده وليس ولدا له، فإنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: شيء، وإنما قلت إن هذا أول ما يدخل فيه لأنه مقابل من انتسب إلى غير أبيه، هذا إذا نسب أحد إلى نفسه وليس منه. وهذا يقع أيضا في من التقط لقيطا. تعرفون اللقيط ما هو؟ الطفل يلقى لا يعلم له أب ولا أم، فيأخذه إنسان ويحضنه ويقوم عليه ويربيه وينشأ في بيته، فبعض الناس والعياذ بالله ينسبه إلى نفسه ويقول هذا ولدي، وهذا حرام. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله وقال وليتبوأ مقعده من النار، وليتبوأ مقعده من النار، أي ليسكن النار، لأن تبوأ المقعد معناه السكن فيه، وهذا يدل على أن ذلك من الكبائر. فإذا قال الذي قام بحضانة هذا اللقيط أصبح الولد من أهل البيت، وأصبح لا يعرف إلا أنني أنا أبوه، وربما دخل المدرسة باسمي، نقول كل هذا غير مبرر. فإذا قال إنه يحصل عليه صدمة إذا قلت إنك لست ولدا لي، قلنا لا تصدم، لكن عالج المشكلة شيئا فشيئا حتى تروضه وتبلغه أنه ليس من أولاده، ولكنه ينسب إلى اسم يصلح لكل أحد، مثل أن يقال محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الكريم، محمد ابن عبد العزيز، وما أشبه ذلك. كذلك أيضا تأتي مشكلة فيما لو كان اللقيط طفلة، هذه الطفلة ستبقى تربى في البيت وتكشف لمن التقطها ولأولاده، وتبقى كأنها كأنها أخت لهم، وسيكون مشكلة إذا كبرت وقيل لها إنك لست من الأولاد، فنقول ولتكن المشكلة، لكن يجب على العاقل أن يعالج الأمر بحكمة حتى يروضها، إما أن يسعى جاهدا في المبادرة بتزويجها بإذن القاضي أو بغير ذلك من الأسباب التي تهون عليها المسألة، والله لا شك أن فيها صعوبة وفيها إحراج، لكن الحق أحق أن يتبع. المسألة الثالثة العظيمة، وهي أعظم مما سبق لسوء آثارها وعواقبها.
1: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه.
0: هذا أيضا من دعا رجلا بالكفر، يعني سماه كافرا أو ناداه بقوله يا عدو الله وليس كذلك، رجع على القائل، رجع على القائل. وجه ذلك أن من كفر شخصا فكأنه يقول أنت على دين وأنا على دين، فإن كان الذي وجه إليه التكفير إذا كان أهلا لذلك فهو على كفره، والثاني الذي كفره مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. وإن لم يكن، وإن كان الذي وجه إليه التكفير مسلما لزم على قول الذي كفره أن يكون هو الكافر. انتبه يا ولد، قال رجل لآخر يا عدو الله أو دعاه بالكفر وقال يا كافر، فالآن هذا الداعي يقر أنه على دين، والثاني على دين مغاير. إن كان الآخر كافرا فالقائل مسلم، وإن لم يكن كذلك فالقائل كافر، لأنه هو بنفسه ادعى أن دينه غير دين المخاطب، فيكون مقرا على نفسه بأنه كافر، لأن الذي خاطبه بالكفر ليس بكافر، فيلزم أن يكون هذا المتكلم كافراً.

وجه من وجوه المعنى الحديث. الوجه الثاني أن من كفر شخصا وليس بكافر فلا بد أن يكفر هذا القائل عن المتكلم، لا بد أن يكفر. ولذلك كان الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه وهم يصلون أحسن من صلاة بعض الصحابة ويصومون ويذكرون الله، كانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا ضرب الطير مثلا مرق من بين الجلد واللحم والعظام حتى خرج من الجهة الأخرى، مع أنهم يقولون إنهم إيش إنهم مسلمون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أي قال إنه كافر أو قال يا عدو الله، فإنه هو بنفسه كافر عدو لله، إما في الحال وإما في المستقبل، إلا أن يتوب الله عليه. وهذا يدلنا على الحذر العظيم من إطلاق التكفير على الناس فيقال هذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع ضال وهذا هذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه، لا سيما مسألة التكفير. لأنك إذا كفرت شخصا فقد حكمت بأنه مباح الدم، مباح المال، يجب إعدامه. وإذا كان حاكما لزم من قولك الخروج عليه، وهذه طامة كبرى. وما أفسد الأمة وفرقها إلا هذا الرأي الخبيث، وهو التكفير بدون دليل. ونحن نقول التكفير حكم شرعي ولا غير شرعي، ولا حكم هوى؟ شرعي. ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، كما أنه ليس لنا أن نحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا نوجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. كذلك ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، إن الحكم إلا لله لله. ليس لنا التكفير أو التبديع أو التفسيق، لا، الأمر راجع إلى الكتاب والسنة. والكفر ليس بالأمر الهين، لا بد فيه أي في الكفر من شروط. الشرط الأول، انتبه للشروط، الشرط الأول أن يكون الكافر الذي حكمنا عليه بالكفر عالما بأن هذا الفعل مكفر، فإن كان جاهلا فإننا لا نكفره، بل ندعوه أولا ونبين له الحق، فإن أصر على شيء فعله كفر أو تركه كفر حينئذ حكمنا بكفره. لا بد من هذا. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فشرط الله شرطين، الأول أن يبعث رسولا يتلو عليهم الآيات، والثاني أن يكونوا ظالمين بمخالفة ذلك الرسول. فتبين بهذا أنه حتى البعثة لا يحكم بكفر من بلغته إلا إذا خالف وظلم. وقال الله تعالى وما كان ربك ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد أو قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، لا يسمع بي. وإذا لم يسمع أجيب جماعة فليس عليه شيء، لم تقم عليه

الحجة، فلا بد من أن تقوم الحجة ويتبين للذي قلنا إنه كافر أنه كفر. الشرط الثاني أن يكون الكفر عن قصد، فإن لم يكن عن قصد فلا كفر. وفوات القصد في ذلك يكون بأمرين: إما بأن يكون الإنسان مكرها على الكفر، لأن المكره غير قاصد، أليس كذلك؟ المكره غير قاصد. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولهذا لو لقاك كافر وقال: إما أن تسجد لهذا الصنم أو قتلتك، فسجد للصنم لكنه حمله على ذلك الإكراه وليس قلبه مطمئنا بذلك، فهل نقول إن هذا الساجد كافر؟ إن هذا الساجد كافر؟ لا. طيب هل نقول يجب عليه أن ينوي السجود لله أمام الصنم؟ إن استحضر ذلك فنعم، لكنه قد لا يستحضر ذلك عند الإكراه ويختلط ويرتبش. يعني هذا الذي أكره على أن يسجد للصنم، ألا يمكن أن ينوي السجود لله عند الصنم؟ عجيب يا جماعة، بلى يمكن، لكن الإنسان عند الدهشة قد لا يتصور هذا. ومع ذلك نقول إن الله يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب أيضا يدخل في قولنا مختارا أن يجري على لسانه، أن يجري على لسانه الكفر لسبب من الأسباب بدون قصد، أن يجري على لسانه الكفر لسبب من الأسباب دون قصد فإنه لا يكفر، ولو كانت الكلمة كفرا. دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إلى آخره. لله هنا الله مبتدأ، واللام لام الابتداء وتفيد التوكيد. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، وذكر أن هذا الرجل أضل ناقته، يعني أضل ناقته يعني أضاعها، وعليها طعامه وشرابه، فطلبها ولم يجدها فأيس منها، فاضطجع تحت شجرة وإذا بالناقة على رأسه، فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والصواب أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن هو قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة لو قالها معتقدا معناها لكفر، لكنه أخطأ من شدة الفرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. ومثل ذلك لو أخطأ من شدة الغضب حتى لا يملك نفسه وتكلم بكلمة الكفر من شدة الغضب فلا يملك نفسه فإنه لا يكفر إخواني، لأن القصد له قيمة في الشرع. حتى الإيمان بالله إذا لم تكن عن قصد فهي لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الثانية: بما كسبت قلوبكم. ويدخل في ذلك أيضا، يعني في كونه مختارا للكفر.
الكفر إذا كان عن تأويل، إذا كانت الكلمة عن الكفرية عن تأويل لكن تأويل سائغ، لأنه ليس كل تأويل يكون سائغا مقبولا، لكن إذا كان عن تأويل سائغ يعني له وجه لكنه بعيد، فإنه إذا قال الكلمة الكفر لهذا التأويل إيش؟ لم يكفر، لا يكفر بذلك. كان رجل مسرفا على نفسه، مسرفا على نفسه بالمعاصي، ومن شدة خوفه من الله قال لأهله إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم. ما هو اليم؟ البحر. فإن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. هذا الرجل لو أخذنا ظاهر كلامه لكان كفرا، لأنه شك في قدرة الله، شك في قدرة الله، لكنه ما أراد الشك في قدرة الله، يعلم أن الله قادر، ولكن من خوفه من الله أوصى بهذه الوصية، ففعل أهله ذلك. ولكن الله تعالى وهو على كل شيء قدير جمعه وقال لما صنعت هذا؟ قال خوفا منك يا رب، فغفر الله له بذلك بخوفه من الله، مع أن الكلمة التي قالها قال إن قال لأهله إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. فالحاصل أن هذا إنما قال كلمة الكفر عن إيش؟ عن تأويل، تأول فعفى الله عنه. وبهذا نعرف خطر أولئك القوم الذين يطلقون الكفر على كل من ظنوا أنه مخالف لشريعة الله، وقد يكون معذورا وقد يكون الصواب معه لا معهم. ولهذا لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم، يعني أئمة الجور، قال لا، لا تنابذونهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. شوف الرسول قيد إلا أن تروا، وأما مجرد الظن فلا يجوز، نراه مثل ما نرى الشمس، كفرا بواحا ظاهرا بينا. يقال أباح بسره أي أظهره، لا بد أن يكون ظاهرا بينا، أما أن يكون شركا خفيا أو كفرا خفيا فلا. الثالث عندنا فيه من الله برهان، أي دليل قاطع لا يحتمل التأويل. هناك شرط رابع معلوم من النصوص وهو القدرة على إزاحة هذا الحاكم، القدرة. أما ما عاد من القدرة فإنه لا يجوز، لأنه يحصل به من سفك الدماء واختلال الأمن واضطراب الأمة وفساد الدين وفساد الدنيا ما تكون مفسدة بقاء هذا الحاكم أهون بكثير. على أن الحكام إذا كلمهم الإنسان بالهدوء وبالنصيحة فأخذ بيد الحاكم وكلمه سرا فيما بينه وبينه، أو كتب إليه كتابا، أو جعل بينه وبينه واسطة لبيان المخالفة، فإن الحكام سوف يلينون. لكن أن ينابذهم أحد فتعرف أن الحكم ليس بالأمر الهين، لا بد أن يحدث شر عظيم. على أن كثيرا مما يدعى أنه كفر ليس بكفر مخرج عن المله،

لكنه في وهم القائل كفر. والأحكام الشرعية ليست تؤخذ عن الأوهام والخيالات أو عن الهواء الشاطح الذي ليس له شيء من الميزان والاعتدال. لذلك أحذر إخواني الغيورين على دين الله، أحذرهم من هذا الأمر العظيم الخطير، وهو التكفير، سواء كان لولاة الأمور من العلماء أو لولاة الأمور من الأمراء، فإن ذلك خطير جدا. ولا أحب أن أذكر شيئا بعينه في هذا الموضع، لأنه لا يخفى على أي واحد منكم يتتبع الأخبار ما حصل من الفوضى والشر والفساد الذي لا يفعله الأعداء الذين يصرحون بالعداوة بالشعوب. وكما يقال: العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة. أنتم تعلمون ما في قلبي الآن من جهة ما أشير إليه من الفوضى والفساد العظيم بهذا السبب، أن هذا الحاكم كافر يجب الخروج عليه مثلا، مع أنه قد لا يكون كافرا إذ لم تنطبق شروط الكفر عليه، لكن في رأيهم وهواهم كافر، ومع ذلك ليس لديهم القدرة على إزاحته إلا بسفك الدماء واستحلال الحرام واغتصاب النساء المسلمات المؤمنات المحصنات وغير ذلك مما هو معروف لدى كثير منكم. فالمسألة خطيرة، فليتق الله امرؤ أن يكون شرارة سعير وحريق، فإن أي نفس تفوت بسببه فعليه وزرها، وأي درهم يتلف بسببه فعليه وزره. فليتق الله في نفسه، وليحمد الله على العافية، وليؤمن إيمانا كاملا عميقا بأن الحكم لمن؟ الحكم لمن؟ لله. فلا نكفر من لا يكفره الله، ولا نعتدي حدود الله، بل نكون متمسكين على منهج السلف الصالح. ألم تعلموا أن السلف الصالح يؤذون في دين الله ويحبسون ويضربون، ومع ذلك يدعون للولاة الذين يحبسونهم ويضربونهم، يدعون لهم ويدعونهم بأمير المؤمنين، وهم يفعلون بهم ما يفعلون من إلزامهم بالبدع وحبسهم على الحق وضربهم عليه، لكنهم يعرفون بدينهم وعلمهم ما يترتب على الظهور على ولاة الأمور من المفاسد العظيمة التي يقرأها الإنسان بعقله إذا تدبر التاريخ. فإياك إياك وهذه الآراء الشاطحة، وهذه الآراء الشاطحة التي تهوي بالأمة إلى السعير والعياذ بالله وإلى الفوضى. والإنسان مع حسن النية لا بد أن يكون لقوله تأثير مهما كان مقابله. واسمعوا إلى قصة موسى مع السحرة من آل فرعون. طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام موعدا من أجل المغالبة بينما جاء به من الآيات وسحرهم، فماذا وعدهم؟ ماذا وعدهم؟ بالليل ولا بالنهار؟ ها؟ أسأل بالليل ولا بالنهار، ما أقول ضحى ولا مساء يا ناس، نهارا. طيب، في آخر النهار حتى يظلم الليل، أو في أول النهار قبل أن يتبين الصباح؟ نعم، ضحى.

حتى يكون معه امتداد إلى آخر الليل. وفي أي يوم وعدهم؟ وعدهم يوم الزينة يعني يوم العيد الذي يكون فيه الناس منتهجين للمشاهدة. اجتمعوا بسحرهم وألقوا الحبال والعصي وملأت الأرض، ملأت الأرض على أنها إيش؟ حيات وثعابين، حتى إن موسى مع ما معهم العيات أوجس في نفسه خيفة لأنه رأى أمرا هالة. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيصحتكم بعذاب. كلمة ماذا أثرت فيهم؟ فتنازعوا أمرهم بينهم في الحال. ومعلوم أن التنازع بين الناس يؤدي إلى الفشل والشتات والتفرق والتمزق. كلمة واحدة قال الله فيها: فتنازعوا أمرهم بينهم. والفا كما تعلمون أيها النحويون إن كنتم نحويين، أو كما تخبرون بذلك إن لم تكونوا نحويين، الفا تدل عليش على التعقيب والسببية، أي فبسبب ذلك تنازعوا في الحال أمرهم بينهم وحصلت ولله الحمد النتيجة. لمن النتيجة؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. فأقول إن كلمة الحق لا بد أن يكون لها تأثير، ولكن لا تستعجل، قد لا يكون لها تأثير في الحاضر، لكن في المستقبل إذا كانت لله وفي الله وبالله فإنها ستؤثر. ثلاث حروف: إذا كانت لله وبالله وفي الله. من يعرف الفرق بينها؟ إذا كانت لله إخلاصا وقصدا، بحيث لا يقصد الإنسان أن يترفع على الناس أو يقال ما شاء الله هذا رجل معلن أو هذا رجل ناصح. وإذا كانت بالله استعانة، بحيث لا يعتمد الإنسان على نفسه فيعجب بها. الثالث: في الله، أي في الطريق الذي شرعه الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمهم أنني أكرر، وفي هذا المكان وفي هذا اليوم الذي هو أول أيام العشر الأواخر، أكرر النهي عن التسرع في التكفير، وأقول: من كفر من ليس كافرا فهو الكافر. هكذا قال أصدق البشر: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. وعرفتم وجه ذلك؟ قلنا وجهه وأمران: الأمر الأول أن هذا المكفر يعتقد أنه هو على ملة والثاني على ملة، فإن كان الثاني كافرا فالمكفر مسلم، وإن لم يكن كافرا فالمكفر كافر بمقتضى كلامه. والوجه الثاني أنه إذا كفر من ليس بكافر فلا بد أن يكفر وإن طال الزمن، إلا أن يشاء الله، حتى وإن حسنت صلاته وصيامه وصدقاته، فإنه إذا كفر مسلما عاد تكفيره إليه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكرنا أن الشروط كم؟ شروط التكفير؟ لا، شروط التكفير أن لا يكون متأول. نعم. طيب، هنا ذكرنا مختارا في الواقع على أنها شرط، لكن فرعنا منها ثلاثة: أن يكون مكرها، وأن يسبق على لسانه بدون قصد، والثالث أن لا يكون متأولا. طيب، واعلم أن المقالة أو الفعالة قد تكون كفرا، ولكن القائل أو الفاعل لا يكفر، وذلك إذا اختل واحد من الشروط. إذا اختل واحد من الشروط، قد يقول الإنسان كلمة الكفر لكنه

لا يكفر لأنه لا يعلم أنها كفر. وقد يقول وقد تكون المقالة كفرا ولكنه لا يكفر لأنه متأول تأويلا سائغا. وقد تكون المقالة كفرا ولكن لا يكفر لأنه لم يردها أصلا ولكن سبقت على لسانه، مثل الذي قال إيش؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والمهم أن المسألة خطيرة، التسرع في التكفير، والثاني الخروج بعد الحكم بالتكفير. يعني حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيها من الله برهان فإنه لا تجوز المصادمة ما دمنا غير قادرين على إزالة هذا الذي علمنا كفره كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لما يترتب على ذلك من الشر والفساد. ولهذا لم يؤمر المسلمون بالقتال إلا حين أجيبوا جماعة إلا حين كلهم شوكة وكان لهم دولة، والله المستعان.

العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات.

ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

عاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم

خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وعدناكم فيما سبق أننا سوف نوزع آيات سورة يوسف على الإخوان، كل واحد يأتي بالفوائد التي تكون من نصيبه. الفوائد مثلا ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. من فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم أعجز العرب وهم أهل الفصاحة، مع أن القرآن الكريم أتى بالحروف التي يركب العرب منها كلامهم، وهذا يدل على أن القرآن معجز بذاته. هذه فائدة هكذا. طيب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من فوائدها أن القرآن نزل بلغة العرب من أجل أن يفهموه. ويتفرع من هذه الفائدة أن المقصود من إنزال القرآن الكريم ليس مجرد التلاوة، بل فهمه وعقله. وهكذا أفهمتم؟ بدون شرح للآيات، لا نريد شرح للآيات، نريد فوائد مستنبطة. وندلكم على كتاب لشيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله بعنوان فوائد مستنبطة من قصة من سورة يوسف. فوائد مستنبطة من سورة يوسف جزء صغير. أما لقاؤنا هذه الليلة، وهي ليلة السبت الخامس عشر من شهر رمضان عام 1400، فإننا نتكلم أولا عن حدث في صلاة الوتر لم يمر علينا أظن من أول الشهر، وهو أن إمامنا وفقه الله جمع بين الركعات الثلاث بتسليم واحد، وهذا من حسن التعليم أن الإنسان يعلم الناس بالقول وبالفعل، والتعليم بالفعل أشد تأثيرا من التعليم بالقول. إذا أوتر الإنسان بثلاث فله أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة وحدها، وله أن يجمع بين الثلاث بتسليم واحد، كل ذلك من السنة. وفي الليلة العاشرة من هذا الشهر ترك إمامنا وفقه الله القنوت في الوتر، ليتبين للمسلمين أن القنوت في الوتر ليس بواجب، وأن الإنسان لو أوتر بلا قنوت فقد أدى الوتر على الكمال، لأن القنوت في الوتر هو من السنن، إن شئت تفعله وإن شئت لا تفعل. طيب، نعود نقول

بالمناسبة الوتر بالواحدة جائز، بمعنى أن الإنسان إذا صلى العشاء الآخرة وصلى راتبة العشاء وأراد أن يختم ليله بالوتر يصلي بعد الركعتين الراتبة، يصلي واحدة يكفي. الوتر بثلاث أفضل، وإذا أوتر بثلاث فإما أن يسلم ركعتين ويأتي بالثالثة، وإما أن يقرن الثلاثة جميعا بتشهد واحد. الوتر بخمس أكمل، ولكن الوتر بالخمس يكون بتسليم واحد، يعني يسقط خمسا ثم يتشهد ويسلم. الوتر بسبع أكمل، ولكنه يوتر بتشهد واحد، بمعنى أنه يسجد السبع جميعا. طيب الوتر بتسع أكمل، ولكنه يسجد ثماني ركعات ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. الوتر بإحدى عشرة أكمل، ولكنه يأتي بهذا الوتر ركعتين ركعتين ويختم بواحد. هذه الأنواع التي وردت بها السنة في الوتر كلها جائزة، من أوتر بواحدة فقد أحسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن، ومن أوتر بخمس فقد أحسن، ومن أوتر بسبع فقد أحسن، ومن أوتر بتسع فقد أحسن، ومن أوتر بإحدى عشرة فقد أحسن. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وقولها يصلي أربعا يعني بتسليمتين، وليس يجمع الأربعة جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فيحمل قولها يصلي أربعا على أنه يصلي أربعا بتسليمتين ثم يستريح، ثم يأتي بأربع بتسليمتين ثم يستريح، ثم يأتي بثلاث. ولكن هل لنا أن نزيد على 11؟ الجواب نعم، يجوز أن نزيد على 11 إلى 13 أو 15 أو 17 أو 19 أو 21 أو 23 أو أكثر، كل هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن صلاة الليل قيل ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى، ولم يحدد. إذن لنا أن نزيد، لنا أن نزيد على 11، وإذا كان إمام المسجد يزيد على 11 فلنتابعه ولا نشذ عن جماعة المسلمين، نتابعه حتى ينصرف، وإذا انصرف وقد دخلنا معه من أول الصلاة كتب لنا إيش؟ قيام ليلة. وقد حرم قوم أنفسهم الخير حيث كانوا إذا صلوا خمسة تسليمات انصرفوا، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، ولكن هؤلاء حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، حرموا أنفسهم أن يكتب لهم إيش؟ قيام ليلة، ثم هم خرجوا عن الجماعة وشذوا عنهم، والخروج عن الجماعة الشر. وانظروا هدي الصحابة رضي الله عنهم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حج يصلي في منى قصرا. اشرح لي قصرا، يعني يجعل

رأية ركعتين، بارك الله فيك. وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر، وكذلك عثمان في أول خلافته 8 سنوات أو 6 سنوات، ثم صار رضي الله عنه، أعني بذلك عثمان، ثم صار يصلي 4 لا يقصر، صار يصلي 4، فأخبر بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع لأن عثمان أتم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقصرون، وكان يصلي مع عثمان 4 مع أنه أنكرها، يصلي 4. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع عثمان 4 وأنت تنكر عليه؟ فقال إن الخلاف شر. هذا النظر الحقيقي، هذا الذي يريد أن الأمة تجتمع على كلمة وأن لا تتفرق. فلذلك نرى أن هؤلاء باجتهادهم مثابون على حسن النية إذا كانت نيتهم أن يطبقوا السنة، ولكنهم مخطئون في طريق العمل، حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، وشذوا عن جماعة المسلمين في هذا الاجتماع بدون دليل شرعي. فنصيحتي لهم أقدمها من على هذا المنبر أن يفكروا في الأمر، وأن يحرصوا على اجتماع كلمة المسلمين، وأن لا يتنافذوا، وأن لا يضللوا غيرهم، ولعلهم هم الضالون. ولهذا لما أتى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود وقال له إن قوما اعتكفوا في المسجد الفلاني في البصرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال لعلهم ذكروا ونسيت، وحافظوا وكلمة أخرى نسيتها أنا. فقال لعل عندهم علما، أو أنك فهمت ما لم يفهموا. وهذا حق، الاعتكاف في جميع المساجد، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى، في أي مسجد من بقاع الأرض، لأن الله تعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأصل في أل أن تكون للعموم، ولا تكون للعهد إلا بدليل. وسبحان الله، كيف يحكم الله تعالى بحكم عام وأكثر المسلمين يتعلقون بهذا الحكم، ثم يقول هذا لا يكون إلا في المساجد الثلاثة؟ والصواب بلا شك أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وجميع مساجد الدنيا التي تقام فيها الجماعة، لا إشكال عندنا في هذا. وحديث حذيفة إن سلم فالمراد الاعتكاف كامل، وليس المراد الاعتكاف صحيح، لأن النصوص كلها تدل على جواز الاعتكاف وصحته في كل مسجد. الآن نرجع إلى ما نريد أن نسير عليه كما سرنا من قبل، وهو أن نتكلم على ما سمعنا في قراءة إمامنا. من عادتنا أننا نتكلم على ما سمعنا في قراءة الفريضة، ولكن لعلنا نتكلم اليوم على ما سمعنا في قراءة القيام، ألا وهو قول الله تبارك

تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقوله تعالى طه هل هي علم على شخص أو هي حرفان هجائيان؟ الثاني هو المتعين. وأما من زعم أنه اسم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعمه خطأ، ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه، وطه حرفان هجائيان ليس لهما معنى في حد ذاتهما، لكن لابتداء الله تبارك وتعالى بهما بعض السور حكمة عظيمة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر قريش أمراء البيان والفصاحة إنما كان من الحروف التي تركبون منها كلامكم، ولهذا لا تكاد تجد سورة تبتدأ بهذه الحروف الهجائية إلا ذكر بعدها القرآن أو ما كان من خصائص القرآن كعلم الغيب. هذا هو القول الراجح في الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليلحقك الشقاء والتعب والعناء، ولكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى، أي يتذكر به من يخشى الله عز وجل. ومعنى التذكر الاتعاظ، يعني يتعظ به من يخشى الله عز وجل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، ومن هو؟ من هو جماعة؟ الله عز وجل هو الذي خلق الأرض والسماوات العلى. وانتبه يا أخي، جرت الطريق في القرآن أن الله يبدأ بالسماء قبل الأرض لأن السماء أعظم من الأرض، لكن هنا بدأ بالأرض قبل السماء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، لأن تأخير السماوات هنا جبر بقوله العلى، فصار تأخيرها بالترتيب اللفظي مجبورا بالوصف وهو العلى، ومن أجل مراعاة فواصل الآيات في هذه السورة. كما أن موسى وهارون عند ذكرهما من يقدم؟ يقدم ذكر موسى، لكن في هذه السورة قدم ذكر هارون في قوله آمنا برب هارون وموسى. كل هذا من أجل إيش؟ مراعاة فواصل الآيات. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الله ها؟ نعم الرحمن على العرش استوى، لما ذكر علو السماوات ذكر ما هو أعلى من السماوات وهو العرش، فإن العرش هو سقف المخلوقات كلها، لا شيء فوق العرش من المخلوقات فيما نعلم. والله تعالى استوى عليك، أي على العرش عز وجل، على عليه علوا يليق بجلاله تبارك وتعالى، لا يكيف ولا يمثل، فلا يجوز لأحد أن يقول كيفية علو الله على العرش كذا وكذا، ولا يجوز لأحد أن يقول كيفية استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على الكرسي، كل هذا باطل، كل هذا حرام، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا يمكن أن نقول إن استواء الله على العرش في الأخ الصاد، هذا ليس لنا أن نقول.

إن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على الكرسي. لماذا؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل صفة من صفات الله لا يجوز أن تمثلها بصفات المخلوق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يجوز أيضا أن تتصور كيفية معينة استوى الله عليها ثم تقول إن كيفية استوائه على عرش كذا وكذا، وإن لم يكن مماثلا لاستواء المخلوق على السرير، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأقبح من هذا أن يقول قائل إن معنى قول الله استوى على العرش أي استولى عليه وملكه وقهره وغلبه، فإن هذا والله العظيم من تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يقول به من يعرف اللغة العربية ولا من يعرف لغة القرآن الكريم، إنما يقوله من حصل في قلبه شيء من الزلل فصار يحرف الكلمة عن مواضعه. وهؤلاء الذين يقولون استوى بمعنى استولى حرفوا النصوص من وجهين واستطالوا عليها من وجهين. الوجه الأول أنهم نفوا ما يراد بها، والوجه الثاني أنهم أثبتوا معاني لا تراد بهذه الآية. سبحان الله، هل يجرؤ أحد أن يقول على الله تعالى في صفاته ما لا يقتضيه ظاهر كلامه؟ عجيب جماعة، والله لا أحد يجرؤ على هذا. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كيف يقول الله عز وجل خلق الرحمن على العرش استوى ونقول استولى؟ لمن العرش قبل ذلك حتى يستولي الله عليه؟ أحد ملك العرش حتى استولى الله عليه؟ يقول عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب، وهذا يقتضي أنه حين خلق السماوات والأرض قبل أن يتم خلقهما ملك لمن؟ أن العرش ملك لمن؟ يا إخواني، إذا قلنا استوى بمعنى استولى صار يقتضي أن العرش حين خلق السماوات والأرض كان لغير الله ثم استولى الله عليه. من يجرؤ على هذا؟ ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن ينير قلوبنا وقلوب إخواننا، ونحن نعلم أن منهم من يريد الحق، ولكن التقليد الأعمى أعماه عن الحق. وقال إن أقول استوى بمعنى استولى لأن فلانا قاله ولأن فلانا قاله. وسبحان الله، هل أنت ستحاسب يوم القيامة على فهم فلان أو على ما فهمت أنت؟ كل يعلم أن الإنسان يحاسب يوم القيامة على ما فهمه بنفسه، وكل أحد يعلم أنه لا أحد يجب اتباعه إلا من المخلوقين إلا واحد، من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبي الله إليه، وهو مالك بن أنس رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، أنا لا أقول هذا الكلام تحمسا، ولكني أقوله نصحا لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولرسوله، ونصحا لإخواننا الذين انجرفوا بالتقليد حتى فسروا كلام الله بخلاف ظاهره. إذا نؤمن بأن الله تعالى استوى على العرش استواء إيش؟ حقيقيا يليق بجلاله عز وجل، وأن الاستواء فيما تقتضيه اللغة العربية وفيما تقتضيه لغة القرآن الكريم بمعنى العلو على الشيء.
اقرأوا إن شئتم وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، المعنى تركبوا عليها وتستقروا عليها، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. واقرأوا إن شئتم، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استويت بمعنى علوت عليه راكبا عليه أنت ومن معك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. اللغة العربية تقتضي أن نستوى إذا تعدت بعلى فمعناها العلو لا غير، ومن ثم يحسن بنا أن نقول استوى ترد في اللغة العربية على أربعة أوجه. استوى في اللغة العربية ترد على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تتعدى بعلى فتكون بمعنى العلو، وأمثلتها سمعتموها. أول مثال نمثل به الرحمن على العرش استوى، ومنه لتستوى على ظهوره، فإذا سويت أنت ومعك الفلك، فإذا تعدت بعلى فهي بمعنى إيش؟ العلو. وتارة تأتي معداتا بإلى ويراد بها القصد التام، ومنه قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان على أحد القولين في الآية الكريمة. أن استوى هنا بمعنى قصد قصدا تاما وأراد إرادة تاما. وتارة لا تتعدى بشيء، تأتي منفردة فتكون بمعنى الكمال، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. استوى إذا لم تتعدى بالحرف فهي بمعنى كمل. ويقول الذي يقول الطباخ استوى الطعام، يعني كمل نضجه. وتارة تأتي مقرونة بالواو فتكون بمعنى التساوي، تقول استوى الليل والنهار في الطول، استوى الليل والنهار في الطول، يعني إيه؟ تساوى، تساوى. طيب، ومنه عند الناس خط الاستواء لأنه يقسم الكرة الأرضية إيش؟ قسمين متساويين. طيب، لا تأتي استوى في اللغة العربية إلا على هذه الوجوه، وليس في واحد منها أن تكون بمعنى استولى، وإنما هذا معنى محدث بعيد عن اللغة العربية وبعيد عن لغة القرآن الكريم، ويلزم منه لوازم باطلة، وليس هذا موضع ذكرها، ولكنها والحمد لله معروفة. وإني أقول من باب النصيحة، من أراد العقيدة الخالصة السالمة الصافية فعليه بقراءة كتب عالمين من علماء المسلمين، وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فقد حقق في التوحيد والعقيدة ما لم يحققه عالم آخر فيما نعلم. ومن باب النصيحة أنصح إخواني في جميع أقطار الدنيا أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين في باب أصول الدين في التوحيد والعقيدة، وهما أعني الشيخين، من شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أسبغ الله عليهما رحمته وتغمدهما بالرحمة وجمعنا بهم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا ما أنصحه لإخواني، وأنا أتحمل أن ما قلته إنما

ونصيحة لكم، ولقد استفدت من كتبهما كثيرا، وطالعت ما شاء الله أن أطالعه من الكتب الأخرى في علم الكلام وغيره، فوجدت الفرق العظيم، وأن هذين الشيخين إنما يعتمدان فيما يقولانه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة وأئمة المسلمين. أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، ولا تكاد تجد فيها حكما يقال فيه لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تعاليل عليلة بمرض لا يرجى برؤه، وبعضها ميت للغاية. فأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف وفي هذا الشهر أن يهدي إخواننا المسلمين للعقيدة السليمة والتوحيد الخالص والاتباع السليم من كل بدعة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستفتح هذا اليوم الاثنين في اللقاء الأول من اللقاءات الصباحية مع إخواننا في المسجد الحرام. هذا اليوم هو اليوم العاشر من شهر رمضان عام 1400. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه اللقاءات وأن ينفعنا بها وجميع المسلمين. استمعنا في قراءة الإمام إلى قوله تبارك وتعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كلمة حاميم حرفان هجائيان، اختلف العلماء رحمهم الله في الكلام فيهما، أي في هذين الحرفين وغيرهما من الحروف الهجائية التي يبتدأ بها بعض السور، مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، نون، قاف، صاد وما أشبهها. هل لهذه الحروف معنى أو ليس لها معنى؟ والصواب في هذا ما قاله مجاهد رحمه الله، أنه ليس لها معنى، بمعنى أن هذه الحروف حروف هجائية ليس لها معنى في اللغة العربية. والقرآن نزل بأي لغة؟ باللغة العربية. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال جل ذكره: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذا نظرنا إلى اللغة العربية وجدنا أن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى، وإذا نقول هي في حد ذاتها ليس لها معنى بمقتضى اللغة العربية، لكن لها مغزى عظيم، وهو أن هذا القرآن الكريم لم يأتي بحروف لا تعرفونها أيها العرب، وإنما أتى بحروف تعرفونها تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعياكم وأعجزكم. فيكون هذه الحروف لها إيش؟ لها مغزى. المغزى هو أن إعجاز القرآن لكم أيها العرب ليس لأنه أتى بحروف غريبة، ولكن لأنه كلام رب العالمين. ولذلك لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن. من ذلك هذه السورة التي نحن بصدد الكلام بما تيسر عليها: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الإعراب، من منكم يعرف كيف يعرب هذه الجملة: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم؟ تنزيل الكتاب من الله لا من غيره، لأن الكتاب العزيز كلام رب العالمين جل وعلا، فهو نازل منه. تنزيل الكتاب ممن؟ من الله، هو الذي أنزله. العزيز العليم، العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء ولا يقوم أمام قدرته وقوته شيء،

فهو غالب لكل أحد. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعنون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني وأما أنتم أيها المنافقون فليس لكم عزة. ولهذا جاءت الآية ولله العزة، ولم لم تكن على هذا الذي يتوقعه الإنسان، وهو أن يقول لا يخرجن الأعز منها الأذل والأعز سواكم، لأنه لو قال الأعز سواكم لكان لهم شيء من العزة وهم لا عزة لهم لأنهم منافقون. إذن العزيز بمعنى إيش؟ الغالب الذي لا يقوم لعزته شيء. العليم أي ذو العلم الواسع الذي لا يخفى به شيء لا في الأرض ولا في السماء. قال الله تبارك وتعالى والله بكل شيء عليم، وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون. سبحان الله، يعلم ما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده. قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. توسوس يعني تفكر، فالله يعلم حتى ما في القلب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. في القرآن العزيز قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب. كمل أحسنت، بارك الله فيك. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا أحد يعلمها، ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر والبحر فهو معلوم عند الله عز وجل لأنه مخلوق لله، والمخلوق لا بد أن يكون معلوما للخالق، كما قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الأوراق ولو صغرت من الشجرة ولو صغرت إذا سقطت فالله يعلمها. والأوراق التي توجد يعلمها أولى، يجب يا جماعة يعلمها من باب أولى، لأن إذا كانت الورقة إذا يبست وسقطت علمها فكيف بالورقة التي تخلق وتنمو، لا بد أن يكون عالما بها جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني إلا يعلمها، حبة في ظلمات الأرض، حبة صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة أو كبيرة، ولو صغرت جدا فإنه يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، هل الأرض لها ظلمات؟ الجواب نعم. لنفرض أن حبة صغيرة منغمسة في قاع البحر في ليلة مظلمة ممطرة مغيمة مغبرة، كم من ظلمة؟ كم من ظلمة يا جماعة؟ أولا الطين الذي في قاع البحر، ثانيا الماء ماء البحر، ثالثا ظلمة الليل، رابعا ظلمة المطر، خامسا ظلمة السحاب، سادسا ظلمة الغبار، وربما يكون هناك ظلمات أخرى لا نعلمها. الحبة في هذه الحال معلومة.

الله عز وجل. لا إله إلا الله، اذكروا الله، لا إله إلا الله. ولا رطب ولا يابس، وهذا يعم كل شيء، لأن جميع الأشياء إما رطبة وإما يابسة، إلا في كتاب مبين، أي في مكتوب بين ظاهر. فما هو هذا الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ، كتب الله تعالى فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. أعود إلى الآية التي سمعناها من القارئ: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. استدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية على مسألتين هامتين. المسألة الأولى علو الله، المسألة الأولى علو الله عز وجل. أين الله؟ في السماء، لأن كلمة تنزيل تدل على علو، إذ لا يكون شيء نازل إلا من أعلى. ففي الآية دليل على علو الله عز وجل، وهذه الصفة من صفات الله لا تحتاج إلى عناء كبير في إثباتها، وذلك لأن النفوس مجبولة على ذلك. قل اللهم اغفر لي وأزل النوم عني، يعني أبعد أبعد أبعد النوم عني. ماذا تشعر إذا قلت اللهم؟ أن الله فوق ولا تحت؟ لا، ما صحيح. الله عز وجل فوق السماوات على العرش، كل إنسان يقول يا رب يشعر بأن الله فوق، أليس كذلك؟ طيب استرح. هذا في الواقع أمر فطري لا يحتاج إلى عناء كبير في إثباته، ولكن لما زاغ قوم من هذه الأمة وقالوا إن الله عز وجل في كل مكان، نسأل الله العافية، حينئذ احتاج العلماء رحمهم الله إلى كثرة الاستدلال على علو الله عز وجل، حتى لا يضل الناس بهذا الرأي الضال. وسبحان الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف يكون عز وجل في كل مكان وكرسيه وسع السماوات والأرض؟ هذا لا يمكن. وما المكان الذي يسع الله؟ وكم الأمكنة؟ مكان واحد ولا أكثر؟ جيبوا جماعة، الأمكنة واحد ولا أكثر؟ سبحان الله، الأمكنة واحد ولا أكثر؟ أكثر. مساجد وأسواق وبيوت وصحاري وجبال وأشياء ما لا يحصيه الإنسان. هل يكون الله في كل مكان؟ لا يمكن، إلا إذا قال هذا القائل إن الله يتجزأ وحاشاه من ذلك، أو قال إن الله متعدد بتعدد الأمكنة. ولذلك كان هذا القول من أضل الأقوال والعياذ بالله، أن يقول الإنسان الله في كل مكان، بل الله عز وجل في السماء. استمع إلى هذه القصة عجيبة. أراد معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وهو غير معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان من أمراء المؤمنين الذين ملكوا من الدنيا ما شاء الله. معاوية بن الحكم كان له جارية، يعني أمة مملوكة، غضب عليها يوما من الأيام فصكها، فأراد أن يكفر عن نفسه بإعتاق هذه الجارية، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

0: برأت. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. جابية لم تتعلم ولم تدرس، قالت في السماء. ما الذي أدلها؟ ما الذي دلها على ذلك؟ الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. إذن من لم يكن كذلك فليس بمؤمن. من لم يعتقد أن الله في السماء وأنه جل وعلا فوق كل شيء فإنه ليس بمؤمن، وذلك لأن الخطاب له منطوق ومفهوم. إذا قلنا إذا أقر الإنسان بأن الله في السماء فهو مؤمن، هذا منطوق مفهومه أجيب. إذا لم يقر فليس بمؤمن، وهو كذلك. إذن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تفيد فائدتين عظيمتين. الأولى إيش؟ علو الله عز وجل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. الفائدة الثانية أن هذا القرآن كلام الله، أن هذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر أيضا لا إشكال فيه، لولا ما حدث من البدع الضالة والعياذ بالله ما احتاج الناس إلى عناء كبير في إثبات أن الله تعالى تكلم بالقرآن. إذن القرآن إيش؟ كلام الله منزل غير مخلوق، ابتدأ الله تعالى به وإليه ينتهي، كما قال أهل السنة رحمهم الله في عقائدهم: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة، أسأل الله تعالى أن يتوفاني وإياكم عليها، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهدي من أراد الحق إلى الحق، لأننا لا نتهم أحدا بنيته، النية عند الله عز وجل، لكننا نقول من الناس من ينوي الخير ولا يوفق له. فنسأل الله أن يوفق إخواننا المسلمين جميعا إلى الخير والهدى والصلاح والإصلاح. وإلى هنا ينتهي بنا القول على ما تكلم به، على ما سمعناه من قراءة إمامنا في هذا الصباح. أما الآن فإلى الكتاب المقرر وهو عمدة الأحكام، انتهينا فيها إلى الرهن، وأظن قرأنا من الرهن بعض الشيء. ففي حديث واحد أظن واحد ها؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه نقلا عن عبد الله،
0: قال المؤلف رحمه الله، رحمنا الله وإياه ليش؟ هو يحسن إليك وتبدأ بنفسك، ابدأ بنفسك في الدعاء الذي ليس له سبب، أما الذي له سبب فأعطي صاحب الحق حق.
1: قال المؤلف رحمه الله نقلا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: أفهمتم كلامي الآن؟ يعني الأخ قال رحمنا الله وإياه، بناء على حديث ابدأ بنفسه، لكن هذا إذا لم يكن هناك سبب، أما إذا كان هناك سبب للدعاء فأعطي صاحب السبب حقه. ولذلك إذا عطس الإنسان حمد الله نقول له يرحمك الله؟ لا، نقول يرحمنا الله وإياك. ولا يرحمك الله؟ يرحمك الله. هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يهدينا ويهديكم الله؟ الأول يهديكم الله.

0: بالكم انتبهوا يا اخواني، اعطوا الامور حقها. نعم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر او زرع.
0: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله في كتابه عن اصلي الكتاب وهما الصحيحان، عن اصلي الكتاب وهما البخاري ومسلم. الكتاب هذا عمدة الاحكام، كتاب مختصر يطمئن اليه الانسان، لانه مما اتفق عليه البخاري ومسلم. نقل هذا الحديث، حديث ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع. خيبر قلاع ومزارع وحصون، تبعد عن عن المدينة النبوية نحو 100 كيلو من الشمال الغربي. افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي فيها يهود. وأصل مجيء اليهود من ديارهم من الشام، أصل مجيئهم أنهم سمعوا أنه سيبعث نبي يكون مهاجره المدينة، فأتوا إلى المدينة من أجل أن يتبعوا هذا الرسول الذي سيبعث في المدينة وتكون العاقبة له. فقالوا نكون معه وننتصر على بني عمنا. من هم بنو عمهم؟ العرب، لأن العرب بنو إسماعيل واليهود بنو إسرائيل، بنو إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الجد للجميع إبراهيم. فقالوا نأتي إلى المدينة حتى نتبع هذا الرسول وتكون العاقبة لنا. فلما جاءهم ما عرفوا ايش سووا؟ كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، لكنهم كفروا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان فيها 3 قبائل من اليهود، 3 قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. 3 قبائل: أولا بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. عاهدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعاهدة المعروفة، ولكنهم نقضوا العهد. بنو النضير لما نقضوا العهد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم، فخرجوا إلى خيبر وبعضهم إلى أذرعات. سكنوا خيبر، وكان اليهود أهل عمل وكد، لأنهم أشد الناس حرصا على المال وأشدهم بخلا بالمال، عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة. اليهود يا جماعة أهل مال، يطلبون المال، يأكلون السحت، الربا، الرشوة، كل شيء، لأنهم أهل مال. كدحوا في خيبر وعملوا وزرعوا وغرسوا. لما فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا يا محمد نريد أن نبقى في أرضنا ونجعل لكم أيها المسلمون نصف الخارج

0: من الزروع والثمار، فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم أي زارعهم في الزروع وساقاهم في الغرس على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، على شطر يعني نصف، وبقوا فيها حتى أجلاهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأنهم نقضوا العهد. أخذ العلماء من هذا الحديث فوائد، منها جواز التعامل مع اليهود، جواز التعامل مع اليهود. وجه ذلك من يعرف ما وجه جواز التعامل مع اليهود من هذا الحديث؟ طيب تمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديتهم وأجاب دعوتهم واشترى منهم ورهنهم، قبل الهدية في خيبر وأجاب الدعوة في المدينة واشترى منهم في المدينة ورهنهم في المدينة، يعني أعطاهم رهنا في المدينة لأنهم كانوا مسالمين في ذلك الوقت، وليسوا كاليوم محاربين، لا هم مسالمون. طيب، قبل منهم الهدية في خيبر، فأهدت لهم امرأة منهم شاة مسمومة وسألت أي شيء أحب لمحمد، هكذا تقول، قالوا الذراع، ذراع الشاة، لأن الذراع من أرق اللحم وأقله دسما وأنفعه، فجعلت السم في الذراع وأكثرت منه، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وأكل بعض أصحابه معه وهلك. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لفظها، لا لفظ اللحمة، لم يبتلعها، ومع ذلك أصابت لهواته عليه الصلاة والسلام، فكان يقول في مرضه عليه الصلاة والسلام: ما زالت أكلة خيبر تعاودني. والآن انقطاع أوان انقطاع الأبهر مني، الأبهر عرق معروف، إذا انقطع هلك الرجل. على كل حال، يؤخذ من هذا الحديث جواز معاملة اليهود. اشترى منهم، اشترى من يهودي في المدينة طعاما لأهله، وأعطاه درعه رهنا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند هذا اليهودي صلى الله عليه وسلم، أجاب دعوتهم عليه الصلاة والسلام، وأكل من طعامهم، بل إنه كان يعود المرضى منهم ممن يرجى إسلامه. في يوم من الأيام عاد مريضا منهم شابا، فقال له: أسلم. يقول الشاب: أسلم. وكان أبو الشاب حاضرا، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره هل يسلم أو لا، أبى أن يسلم ويشير على ولده
1: بالإسلام.
0: قال: أطلع بالقاسم. فتشهد، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار، رضي الله عن هذا اليهودي الذي أسلم، وصلى الله وسلم على نبيه الذي هو أحرص الناس على هداية الخلق. ولذلك حمد الله.

0: أن هدى هذا اليهودي. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل إذا كان عنده بستان ولا يستطيع أن يقوم عليه أن يتفق مع شخص فيقول اعمل بهذا ولك نصف الزرع ولك نصف الثمرة. الحديث ما هو الحديث؟ وثمر. بارك الله فيك، أحسنت. هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لليهود يزرعونها ويغرسون فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زر. طيب، لو أنه أي صاحب البستان عامل شخصا على أن لصاحب البستان الثلث وللعامل الثلثين، أجوز أو لا؟ يجوز، لأن هذه المسألة تخضع للطلب والعرض. ولو كان بالعكس لصاحب لصاحب الأرض الثلثان وللعامل الثلث لكان جائزا أيضا. سؤال: لو أعطيت بستانك شخصا يعمل فيه وقلت له لك الشرقي من الأرض ولي الغربي منه، أيجوز أو لا يجوز؟ فمين يا جماعة؟ ولا إنسان عنده أرض أعطاها شخصا يزرعها وقال لك الشرقي ولي الغربي، أيجوز أو لا يجوز؟ لأنه ربما تكون الغلة في الشرقية دون الغربية أو في الغربية دون الشرقية، وهذا غرر وجهالة. لكن النصف يكون سواء، الثلث كذلك يستوون في المغنم والمغرم. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلمين إذا غنموا أرضا من الكفار ملكوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك خيبر وقسمها في أصحابه وأعطاها اليهود يعملون فيها.
1: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه
0: تخرج
1: ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.
0: نعم، هذا الحديث هو معنى ما قلنا قبل قليل، أن لكم هذه ولنا هذه، هذا لا يجوز. قال: وأما الورق فلا بأس به. الورق يا أخي هو الفضة، يعني الدراهم. تمام، الورق لا بأس به، يعني أنك لو أعطيت شخصا أرضك بأجرة معلومة وقلت خذ هذه الأرض ازرعها وأعطني كل سنة 100 درهم، فهذا لا بأس به. أعطني 200 امشوا، لا بأس. أعطني 1000 لا بأس، لأن كل واحد منا قد عرف حقه. صاحب الأرض له أجرة معلومة، وصاحب البستان له الذي أخذه له الزرع كله.
1: ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
0: نعم، هذا كالذي سبقه، كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يواجرون على الماديانات.

0: وهذه كلمة أعجمية والماذينات تشبه البرك. تعرفون البرك؟ البرك مجمع الماء، مجمع الماء بركة. كان يقول الإنسان لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقي لي. هذا لا يجوز، لأنه قد يثمر النخل الذي على البركة كثيرا وقد لا يثمر أصلا. وأقبال الجداول، الجدول الشعبة اليسيرة من الماء، هذه أيضا لا يجوز لك مستقبل هذا النهر أو هذا الجدول ولي الباقي. وأشياء من الزرق، يعني لك هذه الجانب ولهذا الجانب، هذا حرام. أما شيء معلوم مضمون كالمشاع والأجرة بالدراهم فلا بأس به. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذا. ونأخذ منه أن المزارعة أو المساقات إذا كانت بجزء مشاع كالنصف والثلث والربع والعشر فهي جائزة، إذا كانت بدراهم معلومة يستأجرها العامل، يستأجر الأرض من صاحبها، فهو أيضا جائز لأنه ليس فيه إشكال. إذا كانت على جانب وجانب فهذه حرام لأنها جهالة. الآن إلى الأسئلة، فنقسم درس الصباح إن شاء الله تعالى إلى ثلاث أقسام. الأول الكلام على ما نسمعه، الثاني الحديث، والثالث الأسئلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر.

فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

فقد رحمه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد.

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو

كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته

أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض.

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس

الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير

تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كما أننا ننصح أيضا إخواننا الذين إذا دخلوا المسجد الحرام للصلاة صاروا يصلون في الممرات، ممرات المسلمين، فيضيقون عليهم، وأخبرهم أنه لا حق لهم في هذا المكان، وأن المرور من بين أيديهم جائز، لأنه لا حرمة لشخص يكون في ممر المسلمين. أما إذا كانوا في غير الممر فإنه يحرم أن يمر الإنسان بين يدي المصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. أما ما نريد أن نتكلم عليه فاستمع. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الخطاب في قوله وإن يمسسك يعود إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والضر ما يضر الإنسان في بدنه أو عقله أو فكره أو غير ذلك هو عام، لأن كلمة ضر نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي إذا أرادك الله بضر أي ضر كان فلا كاشف له إلا هو، أي فلا مزيل له إلا هو جل وعلا، لأنه الذي بيده الأمر. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا أرادك الله بخير فإنه لا يمكن لأحد أن يرد هذا الخير أبدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يصيب به من يشاء من عباده. يصيب به أي بالخير من يشاء من عباده، أي من يشاء أن يصيبه من عباده أصابه، ولا رد لمشيئته. واعلم أن الله تعالى يقرن دائما أفعاله بمشيئته، مثل قوله: ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يريد، وما أشبه. ولكن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة، فلا يشاء شيئا تقتضي الحكمة عدمه، ولا يعدم شيئا تقتضي الحكمة وجوده. ويدل لذلك قوله تعالى لمن شاء، قوله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان إيش عليما حكيما. فأفاد ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العلم العليم والحكيم أن مشيئته تعالى تابعة لحكمته. من اقتضت الحكمة هدايته هداه، ومن اقتضت الحكمة إضلاله أضله. واسمع إلى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واسمع إلى قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا علم الله من قلب العبد أنه أهل للهداية هداه، وإذا علم أنه أهل للزيغ والضلال أزاغه وأضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، أي ذو المغفرة للذنوب والرحمة التي يحصل بها المطلوب. هذه الآية كما قلت خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان خطابا للنبي وإذا كانت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه. هو نفسه لو تضرر، لو أراده الله بضر، لم يستطع أن يكشفه. وإذا كان لا يستطيع أن يكشف الضر

عن نفسه إذا أراده الله به، فهل يمكن أن يقال إنه يستطيع أن يدفع الضرر عن غيره؟ أجيبه لا، لأن من لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه فإنه من باب أولى أن لا يستطيع صرف الضرر عن غيره، وبهذا تنقطع آمال كل الواهمين الذين يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضر أو ينفع، فتجدهم يتجهون إلى قبره ويدعونه مباشرة: يا رسول الله افعل كذا، يا رسول الله افعل كذا. وهذا شرك أكبر، شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن كل من دعا ميتا لدفع ضرر أو جلب نفع فقد اتخذه إلها، اتخذه إلها وربا، وخسر الدنيا والآخرة، وتوهم في الله ما لا يليق به. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا لكان يحارب هذا وأمثاله ويقاتله، لأنه مشرك. فاحذر أن تدعو مع الله إلها آخر. وإذا كان الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني رزقه، لا أقول لكم عندي خزائن الله أي خزائن رزقه، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإذا كان الله يقول لنبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا، إلا بلاغا، إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن بلاغا من الله ورسالاته. فإن هذه الآيات وأمثالها يقطع طمع كل إنسان يظن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدفع عنه الضرر أو يجلب له النفع. لكن ما الذي ينفعنا ويدفع الضرر عنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الإيمان به واتباعه ظاهرا وباطنا، وأن لا نتقدم بين يديه، وأن لا نحدث في دينه ما ليس منه. هذا هو الذي ينفعنا الله به، أن نتبع دينه، أن نتأسى به، أن نكون متخلقين بآداب القرآن. وأما أن ندعوه أو نرجوه لكشف الضرر أو جلب النفع فإن هذا لن ينفعنا، بل هو يضرنا، لأنه شرك والعياذ بالله. ولقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني لله ندا؟ لما قال ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا؟ كيف يكون هذا الكلام دالا على أنه جعله ندا لله؟ ما شاء الله وشئت، فقارن مشيئة الرسول بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية. أسلم. طيب، هذا وهي كلمة لفظ، قال ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقول ما شئت يا رسول الله لا ما شاءت الأقدار؟ نسأل الله العافية. فإن هذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج عن الملة. وقد قيل مثل هذا في ممدوح من أجل أن يعطي هدية أو مكافأة، قال له المادح: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول لبشر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإذا قال قائل: القصائد التي فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتنكر أم لا تنكر؟ فالجواب بالتفصيل:

إذا لم يكن فيها غلو فإنها تقر وتحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للثناء وللمدح. وأما إذا كان فيها غلو فإنها مذمومة ولا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال، حتى وإن كان قائلها فيما يبدو من حاله حسن القصد، حتى وإن كان قائلها فيما يبدو من حاله حسن القصد فإنها لن تقبل أبدا. لو أن أحدا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله خلق السماوات والأرض والبشر وكل شيء من أجل الرسول، ماذا نقول؟ فنقول هذا كذب، نقول إن هذا كذب وغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم من نور، قلنا هذا كذب وهذا غلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، فمن أي شيء خلقنا نحن؟ خلقنا من طين، خلقنا من نطفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في العوارض البشرية كغيره من البشر، حتى إنه ينسى كما ينسى الناس. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة من المرات وسلم في الرباعية من ركعتين ظنا منه أنه إيش؟ أنه صلى أربعا. ولما سلم تقدم رجل فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فنسي أنه نسي، نسي أنه نسي، لأنه قال لم أنس وهو ناسي، قال لم أنس ولم تقصر. فقال الرجل بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. وهكذا الصراحة يجب أن تكون صريحا وإن كان قبيلك أعلم منك وأفضل منك، كن صريحا بلى قد نسيت. لماذا جزم الصحابي بأنه نسي مع أنه قال في الأول أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لأنه لما نفى أن تكون قصرت فقد تبين أنها باقية على أنها إيش؟ على أنها أربع، وحينئذ يكون قد نسي، فقال بلى قد نسيت. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة الرجل قال للصحابة أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فتقدم إلى مكانه وأتم صلاته، ولكنه سجد قبل السلام أو بعد؟ بعد السلام. قضى الركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. والحكمة من هذا أن هذا السجود عن زيادة، وكل سجود سهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي وقعت سهوا وزيادة السجود. فكانت الحكمة أن يكون السجود عن زيادة بعد السلام. على كل حال أنا أكرر وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه من العوارض ما يعتري البشر من المرض والجوع والعطش والحر والبرد، بل إنه عليه الصلاة والسلام يمرض كما يوعك الرجلان منا، يعني يشدد عليه في المرض لينال أعلى درجة الصابرين. وأنه عليه الصلاة والسلام

0: يملك لأحد نفعا ولا ضرا، ولو كان يملك شيئا من ذلك لكان يهدي عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع أحدا إلا بإذن الله. وإذا كان لا ينفع أحدا إلا بإذن الله، فإلى من نرجع في جلب النفع ودفع الضرر؟ إلى الله وحده. فعليك يا أخي بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وألا تتخذ دونه وليا، فهو وليك ونعم المولى ونعم النصير. وإلى هنا ينتهي ما أردنا الكلام عليه، ونسأل الله أن ينفع به وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة في الدين والثبات عليه. والآن إلى قراءة الأحاديث. نعم، إيش الكلام على الصلاة في الجلسة أول الليل، في الجلسة أول الليل عشان تتوالى. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مع كتاب عمدة الأحكام، ومع الحديث السابع من باب اللعان، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه.
0: سبق الكلام على هذا الحديث وبين حكمه.
1: الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم والبخاري نحوه.
0: هذا الحديث فيه ثلاث مسائل عظيمة. المسألة الأولى: إذا ادعى إنسان إلى غير أهله وهو يعلم فإنه يكفر. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر. يعني مثل أن يكون أبوه عليا يعلم أنه أبوه، ثم ينتسب إلى رجل آخر اسمه عبد الله، فهذا حرام ولا يجوز، بل إنه كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع في قوم لعب بهم الشيطان فلبسوا على دولهم وانتسبوا إلى غير آبائهم، إما حيلة على أخذ إعانات أو غيرها، فتجدهم يكتبون في التبعية أنه فلان ابن فلان الفلاني وهو كاذب. هذا الرجل يصدق عليه هذا الحديث، يكون إيه؟ يكون كافرا. ولكن هل هذا الكفر كفر نعمة أو كفر ملة؟ الأصل في الكفر إذا أطلق فهو كفر ملة لا كفر نعمة، ولكن هذا الذي ذكر في الحديث هنا ليس كفر ملة، بحيث يقال إن من انتسب إلى غير أبيه فهو مرتد عن الإسلام. لا، هو غير مرتد، لكن يجب عليه أن يعدل الوضع إلى الحقيقة. فإذا قال إن فعلت هذا لزم علي لوازم شديدة، إما غرامة مالية أو حبس أو غير ذلك، فبماذا نجيبه؟ نجيبه بجواب قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين ومر علينا، ما هو؟ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يجب أن تعدل البطاقة، بطاقة الأحوال، إلى الاسم الصحيح. حتى لو حبست، حتى لو غرمت مالا، حتى لو قتلت،

0: من تعدله، لأن هذا أهون من أن تكون كافرا. هذه واحدة. الثانية اقرأ.
1: ومن ادعى ما ليس له فليس منا.
0: نعم.
1: وليتبوى مقعده من النار.
0: هذا أيضا إذا ادعى الإنسان ما ليس له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. وأول ما يدخل في ذلك من ادعى أن هذا الولد ولده وليس ولدا له، فإنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. وإنما قلت إن هذا أول ما يدخل فيه، لأنه مقابل من انتسب إلى غير أبيه. هذا إذا نسب أحدا إلى نفسه وليس منه. وهذا يقع أيضا في من التقط لقيطا. تعرفون اللقيط ما هو؟ الطفل يلقى لا يعلم له أب ولا أم، فيأخذه إنسان ويحضنه ويقوم عليه ويربيه وينشأ في بيته. فبعض الناس والعياذ بالله ينسبه إلى نفسه ويقول هذا ولدي، وهذا حرام. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله وقال وليتبوأ مقعده من النار. وليتبوأ مقعده من النار أي ليسكن النار، لأن تبوأ المقعد معناها السكن فيه، وهذا يدل على أن ذلك من الكبائر. فإذا قال الذي قام بحضانة هذا اللقيط أصبح الولد من أهل البيت، وأصبح لا يعرف إلا أنني أنا أبوه، وربما دخل المدرسة باسمي، نقول كل هذا غير مبرر. فإذا قال إنه يحصل عليه صدمة إذا قلت إنك لست ولدا لي، قلنا لا تصدم، لكن عالج المشكلة شيئا فشيئا حتى تروضه وتبلغه أنه ليس من أولاده، ولكنه ينسب إلى اسم يصلح لكل أحد، مثل أن يقال محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الكريم، محمد ابن عبد العزيز، وما أشبه ذلك. كذلك أيضا تأتي مشكلة فيما لو كان اللقيط طفلة، هذه الطفلة ستبقى تربى في البيت وتكشف لمن التقطها ولأولاده، وتبقى كأنها إيش؟ كأنها أخت لهم. وسيكون مشكلة إذا كبرت وقيل لها إنك لست من الأولاد، فنقول ولتكن المشكلة، لكن يجب على العاقل أن يعالج الأمر بحكمة حتى يروضها، إما أن يسعى جاهدا في المبادرة بتزويجها بإذن القاضي أو بغير ذلك من الأسباب التي تهون عليها المسألة. والله لا شك أن فيها صعوبة وفيها إحراج، لكن الحق أحق أن يتبع. المسألة الثالثة العظيمة، وهي أعظم مما سبق لسوء آثارها وعواقبها.
1: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه.
0: هذا أيضا من دعا رجلا بالكفر، يعني سماه كافرا أو ناداه بقوله يا عدو الله وليس كذلك، رجع على القائل، رجع على القائل. وجه ذلك أن من كفر شخصا فكأنه يقول أنت على دين وأنا على دين، فإن كان الذي وجه إليه التكفير إذا كان أهلا لذلك فهو على كفره، والثاني الذي كفره مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. وإن لم يكن، وإن كان الذي وجه إليه التكفير مسلما لزم على قول الذي كفره أن يكون هو الكافر. انتبه يا ولد. قال رجل لآخر يا عدو الله أو دعاه بالكفر وقال يا كافر، فالآن هذا الداعي

يقر أنه على دين، والثاني على دين مغاير. إن كان الآخر كافرا فالقائل مسلم، وإن لم يكن كذلك فالقائل كافر، لأنه هو بنفسه ادعى أن دينه غير دين المخاطب، فيكون مقرا على نفسه بأنه كافر، لأن الذي خاطبه بالكفر ليس بكافر، فيلزم أن يكون هذا المتكلم كافرا. هذا وجه من وجوه المعنى الحديث. الوجه الثاني أن من كفر شخصا وليس بكافر فلا بد أن يكفر هذا القائل، يعني المتكلم لا بد أن يكفر. ولذلك كان الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه وهم يصلون أحسن من صلاة بعض الصحابة ويصومون ويذكرون الله، كانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا ضرب الطير مثلا مرق من بين الجلد واللحم والعظام حتى خرج من الجهة الأخرى، مع أنهم يقولون إنهم إيش إنهم مسلمون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر، أي قال إنه كافر أو قال يا عدو الله، فإنه هو بنفسه كافر عدو لله، إما في الحال وإما في المستقبل، إلا أن يتوب الله عليه. وهذا يدلنا على الحذر العظيم من إطلاق التكفير على الناس، فيقال هذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع ضال وهذا هذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه، لا سيما مسألة التكفير. لأنك إذا كفرت شخصا فقد حكمت بأنه مباح الدم، مباح المال، يجب إعدامه. وإذا كان حاكما لزم من قولك الخروج عليه، وهذه طامة كبرى. وما أفسد الأمة وفرقها إلا هذا الرأي الخبيث، وهو التكفير بدون دليل. ونحن نقول التكفير حكم شرعي ولا غير شرعي، ولا حكم هوى؟ شرعي. ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، كما أنه ليس لنا أن نحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا نوجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. كذلك ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، إن الحكم إلا لله لله. ليس لنا التكفير أو التبديع أو التفسيق، لا، الأمر راجع إلى الكتاب والسنة. والكفر ليس بالأمر الهين، لا بد فيه أي في الكفر من شروط. الشرط الأول، انتبه للشروط، الشرط الأول أن يكون الكافر الذي حكمنا عليه بالكفر عالما بأن هذا الفعل مكفر، فإن كان جاهلا فإننا لا نكفره، بل ندعوه أولا ونبين له الحق، فإن أصر على شيء فعله كفر أو تركه كفر حينئذ حكمنا بكفره، لا بد من هذا. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فشرط الله شرطين، الأول أن يبعث رسولا يتلو عليهم الآيات، والثاني أن يكونوا ظالمين بمخالفة ذلك الرسول. فتبين بهذا أنه حتى البعثة لا يحكم بكفر من بلغته إلا إذا خالف وظلم. وقال الله تعالى وما كان ربك ليظلم

قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد، أو قال والذي نفس بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، لا يسمع بي. وإذا لم يسمع، أجيبوا جماعة، فليس عليه شيء، لم تقم عليه الحجة، فلا بد من أن تقوم الحجة ويتبين للذي قلنا إنه كافر أنه كفر. الشرط الثاني أن يكون الكفر عن قصد، فإن لم يكن عن قصد فلا كفر. وفوات القصد في ذلك يكون بأمرين: إما بأن يكون الإنسان مكرها على الكفر، لأن المكره غير قاصد، أليس كذلك؟ المكره غير قاصد. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولهذا لو لاقاك كافر وقال إن أن تسجد لهذا الصنم أو قتلتك، فسجد للصنم لكنه حمله على ذلك الإكراه وليس قلبه مطمئنا بذلك، فهل نقول إن هذا الساجد كافر؟ إن هذا الساجد كافر؟ لا. طيب هل نقول يجب عليه أن ينوي السجود لله أمام الصنم؟ إن استحضر ذلك فنعم، لكنه قد لا يستحضر ذلك عند الإكراه ويختلط ويرتبش. يعني هذا الذي أكره على أن يسجد للصنم، ألا يمكن أن ينوي السجود لله عند الصنم؟ أجيبوا يا جماعة، بلى يمكن، لكن الإنسان عند الدهشة قد لا يتصور هذا. ومع ذلك نقول إن الله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب أيضا يدخل في قولنا مختارا أن يجري على لسانه، أن يجري على لسانه الكفر لسبب من الأسباب بدون قصد، أن يجري على لسانه الكفر لسبب من الأسباب دون قصد، فإنه لا يكفر ولو كانت الكلمة كفرا. دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إلى آخره. لله هنا الله مبتدأ، واللام لام الابتدأ وتفيد التوكيد. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. وذكر أن هذا الرجل أضل ناقته، يعني أضل ناقته يعني أضاعها، وعليها طعامه وشرابه، فطلبها ولم يجدها فأيس منها، فاضطجع تحت شجرة وإذا بالناقة على رأسه، فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والصواب أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن هو قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة لو قالها معتقدا معناها لكفر، لكنه قال، لكنه أخطأ من شدة الفرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. ومثل ذلك لو أخطأ من شدة الغضب حتى لا يملك نفسه،

وتكلم بكلمة الكفر من شدة الغضب فلا يملك نفسه فإنه لا يكفر. إخواني، لأن القصد له قيمة في الشرع، حتى الأيمان بالله إذا لم تكن عن قصد فهي لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الثانية بما كسبت قلوبكم. ويدخل في ذلك أيضا يعني في كونه مختارا للكفر إذا كان عن تأويل، إذا كانت الكلمة عن الكفرية عن تأويل لكن تأويل سائغ، لأنه ليس كل تأويل يكون سائغا مقبولا، لكن إذا كان عن تأويل سائغ يعني له وجه لكنه بعيد، فإنه إذا قال الكلمة الكفر لهذا التأويل إيش؟ لم يكفر، لا يكفر بذلك. كان رجل مسرفا على نفسه، مسرفا على نفسه بالمعاصي، ومن شدة خوفه من الله قال لأهله إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم. ما هو اليم؟ البحر. فإن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. هذا الرجل لو أخذنا ظاهر كلامه لكان كفرا، لنشك في قدرة الله، شك في قدرة الله، لكنه ما أراد الشك في قدرة الله، يعلم أن الله قادر، ولكن من خوفه من الله أوصى بهذه الوصية ففعل أهله ذلك. ولكن الله تعالى وهو على كل شيء قدير جمعه وقال لما صنعت هذا؟ قال خوفا منك يا رب، فغفر الله له بذلك بخوفه من الله، مع أن الكلمة التي قالها قال لأهله إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فالحاصل أن هذا إنما قال كلمة الكفر عن إيش؟ عن تأويل، تأول فعفى الله عنه. وبهذا نعرف خطر أولئك القوم الذين يطلقون الكفر على كل من ظنوا أنه مخالف لشريعة الله، وقد يكون معذورا وقد يكون الصواب معه لا معهم. ولهذا لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم، يعني أئمة الجور، قال لا، لا تنابذونهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. شوف الرسول قيد إلا أن تروا، وأما مجرد الظن فلا يجوز، نراه مثل ما نرى الشمس، كفرا بواحا ظاهرا بينا. يقال أباح بسره أي أظهره، لا بد أن يكون ظاهرا بينا، أما أن يكون شركا خفيا أو كفرا خفيا فلا. الثالث عندنا فيه من الله برهان، أي دليل قاطع لا يحتمل التأويل. هناك شرط رابع معلوم من النصوص وهو القدرة على إزاحة هذا الحاكم، القدرة. أما ما آدم القدرة فإنه لا يجوز، لأنه يحصل به من سفك الدماء واختلال الأمن واضطراب الأمة وفساد الدين وفساد الدنيا ما تكون مفسدة بقاء هذا الحاكم أهون بكثير. على أن الحكام إذا كلمهم الإنسان بالهدوء وبالنصيحة فأخذ

الحاكم وكلمه سرا فيما بينه وبينه، أو كتب إليه كتابا، أو جعل بينه وبينه واسطة لبيان المخالفة، فإن الحكام سوف يلينون. لكن أن ينابذهم أحد فتعرف أن الحكم ليس بالأمر الهين، لا بد أن يحدث شر عظيم. على أن كثيرا ما يدعى أنه كفر ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه في وهم القائل كفر. والأحكام الشرعية ليست تؤخذ عن الأوهام والخيالات أو عن الهواء الشاطح الذي ليس له شيء من الميزان والاعتدال. لذلك أحذر إخواني الغيورين على دين الله، أحذرهم من هذا الأمر العظيم الخطير، وهو التكفير، سواء كان لولاة الأمور من العلماء أو لولاة الأمور من الأمراء، فإن ذلك خطير جدا. ولا أحب أن أذكر شيئا بعينه في هذا الموضع، لأنه لا يخفى على أي واحد منكم يتتبع الأخبار ما حصل من الفوضى والشر والفساد الذي لا يفعله الأعداء الذين يصدحون بالعداوة بالشعوب. وكما يقال: العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة. أنتم تعلمون ما في قلب الآن من جهة ما أشير إليه من الفوضى والفساد العظيم بهذا السبب، أن هذا الحاكم كافر يجب الخروج عليه مثلا، مع أنه قد لا يكون كافرا إذ لم تنطبق شروط الكفر عليه، لكن في رأيهم وهواهم كافر، ومع ذلك ليس لديهم القدرة على إزاحته إلا بسفك الدماء واستحلال الحرام واغتصاب النساء المسلمات المؤمنات المحصنات وغير ذلك مما هو معروف لدى كثير منكم. فالمسألة خطيرة، فليتق الله امرؤ أن يكون شرارة سعير وحريق، فإن أي نفس تفوت بسببه فعليه وزرها، وأي درهم يتلف بسببه فعليه وزره. فليتق الله في نفسه، وليحمد الله على العافية، وليؤمن إيمانا كاملا عميقا بأن الحكم لمن؟ الحكم لمن؟ لله. فلا نكفر من لا يكفره الله، ولا نعتدي حدود الله، بل نكون متمسكين على منهج السلف الصالح. ألم تعلموا أن السلف الصالح يؤذون في دين الله ويحبسون ويضربون، ومع ذلك يدعون للولاة الذين يحبسونهم ويضربونهم، يدعون لهم ويدعونهم بأمير المؤمنين، وهم يفعلون بهم ما يفعلون من إلزامهم بالبدع وحبسهم على الحق وضربهم عليه. لكنهم يعرفون بدينهم وعلمهم ما يترتب على الظهور على ولاة الأمور من المفاسد العظيمة التي يقرأها الإنسان بعقله إذا تدبر التاريخ. فإياك إياك وهذه الآراء الشاطحة، وهذه الآراء الشاطحة التي تهوي بالأمة إلى السعير والعياذ بالله وإلى الفوضى. والإنسان مع حسن النية لا بد أن يكون لقوله تأثير مهما كان مقابله. واسمعوا إلى قصة موسى مع السحرة من آل فرعون. طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام

موعدا من أجل المغالبة بينما جاء به من الآيات وسحرهم، فماذا وعدهم؟ ماذا وعدهم؟ بالليل ولا بالنهار؟ ها؟ أسأل بالليل ولا بالنهار، ما أقول ضحى ولا مساء يا ناس، نهارا. طيب، في آخر النهار حتى يظلم الليل، أو في أول النهار قبل أن يتبين الصباح؟ نعم، ضحى، ضحى، حتى يكون معه امتداد إلى آخر الليل. وفي أي يوم وعدهم؟ وعدهم يوم الزينة، يعني يوم العيد الذي يكون فيه الناس متهيئين للمشاهدة. اجتمعوا بسحرهم وألقوا الحبال والعصي وملأت الأرض، ملأت الأرض على أنها إيش؟ حيات وثعابين، حتى إن موسى مع ما معهم العيات أوجس في نفسه خيفة، لأنه رأى أمرا هالة. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. كلمة ماذا أثرت فيهم؟ فتنازعوا أمرهم بينهم في الحال، ومعلوم أن التنازع بين الناس يؤدي إلى الفشل والشتات والتفرق والتمزق. كلمة واحدة قال الله فيها: فتنازعوا أمرهم بينهم. والفا كما تعلمون أيها النحويون إن كنتم نحويين، أو كما تخبرون بذلك إن لم تكونوا نحويين، الفا تدل عليه على التعقيب والسببية، أي فبسبب ذلك تنازعوا في الحال أمرهم بينهم، وحصلت ولله الحمد النتيجة. لمن النتيجة؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. فأقول إن كلمة الحق لا بد أن يكون لها تأثير، ولكن لا تستعجل، قد لا يكون لها تأثير في الحاضر، لكن في المستقبل إذا كانت لله وفي الله وبالله فإنها ستؤثر. ثلاث حروف: إذا كانت لله وبالله وفي الله، من يعرف الفرق بينها؟ إذا كانت لله إخلاصا وقصدا، بحيث لا يقصد الإنسان أن يترفع على الناس أو يقال ما شاء الله هذا رجل معلن أو هذا رجل ناصح. وإذا كانت بالله استعانة، بحيث لا يعتمد الإنسان على نفسه فيعجب بها. الثالث في الله، أي في الطريق الذي شرعه الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمهم أنني أكرر، وفي هذا المكان وفي هذا اليوم الذي هو أول أيام العشر الأواخر، أكرر النهي عن التسرع في التكفير، وأقول: من كفر من ليس كافرا فهو الكافر. هكذا قال أصدق البشر: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. وعرفتم وجه ذلك؟ قلنا وجهه وأمران: الأمر الأول أن هذا المكفر يعتقد أنه هو على ملة والثاني على ملة، فإن كان الثاني كافرا فالمكفر مسلم، وإن لم يكن كافرا فالمكفر كافر بمقتضى كلامه. والوجه الثاني أنه إذا كفر من ليس بكافر فلا بد أن يكفر وإن طال الزمن، إلا أن يشاء الله، حتى وإن حسنت صلاته وصيامه وصدقاته، فإنه إذا كفر مسلما عاد تكفيره إليه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكرنا أن الشروط كم؟ شروط التكفير؟ لا، شروط التكفير أن لا يكون متأول. نعم. طيب، احنا ذكرنا مختارا في الواقع على أنها شرط، لكن فرعنا منها ثلاثة: أن يكون مكرها
وأن يسبق على لسانه بدون قصد، والثالث أن لا يكون متأولا. طيب، واعلم أن المقالة أو الفعالة قد تكون كفرا، ولكن القائل أو الفاعل لا يكفر، وذلك إذا اختل واحد من الشروط. إذا اختل واحد من الشروط، قد يقول الإنسان كلمة الكفر لكنه لا يكفر لأنه لا يعلم أنها كفر، وقد تكون المقالة كفرا ولكنه لا يكفر لأنه متأول تأويلا سائغا، وقد تكون المقالة كفرا ولكن لا يكفر لأنه لم يردها أصلا ولكن سبقت على لسانه، مثل الذي قال إيش؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والمهم أن المسألة خطيرة، التسرع في التكفير، والثاني الخروج بعد الحكم بالتكفير، يعني حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإنه لا تجوز المصادمة ما دمنا غير قادرين على إزالة هذا الذي علمنا كفره كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لما يترتب على ذلك من الشر والفساد. ولهذا لم يؤمر المسلمون بالقتال إلا حين أجيبوا جماعة إلا حين كلاهم شوكة وكان لهم دولة، والله المستعان.

ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه.

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة

خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وعدناكم فيما سبق أننا سوف نوزع آيات سورة يوسف على الإخوان، كل واحد يأتي بالفوائد التي تكون من نصيبه. الفوائد مثلا ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. من فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم أعجز العرب وهم أهل الفصاحة، مع أن القرآن الكريم أتى بالحروف التي يركب العرب منها كلامهم، وهذا يدل على أن القرآن معجز بذاته. هذه فائدة هكذا. طيب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، من فوائدها أن القرآن نزل بلغة العرب من أجل أن يفهموه. ويتفرع من هذه الفائدة أن المقصود من إنزال القرآن الكريم ليس مجرد التلاوة، بل فهمه وعقله وهكذا. أفهمتم؟ بدون شرح للآيات، لا نريد شرح للآيات، نريد فوائد مستنبطة. وندلكم على كتاب لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بعنوان فوائد مستنبطة من قصة من سورة يوسف. فوائد مستنبطة من سورة يوسف جزء صغير. أما لقاؤنا هذه الليلة، وهي ليلة السبت 15 من شهر رمضان عام 1400، فإننا نتكلم أولا عن حدث في صلاة الوتر لم يمر علينا أظن من أول الشهر، وهو أن إمامنا وفقه الله جمع بين الركعات الثلاث بتسليم واحد، وهذا من حسن التعليم أن الإنسان يعلم الناس بالقول وبالفعل، والتعليم بالفعل أشد تأثيرا من التعليم بالقول. إذا أوتر الإنسان بثلاث فله أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة وحدها، وله أن يجمع بين الثلاث بتسليم واحد.

من السنة. وفي الليلة العاشرة من هذا الشهر ترك إمامنا وفقه الله القنوت في الوتر، ليتبين للمسلمين أن القنوت في الوتر ليس بواجب، وأن الإنسان لو أوتر بلا قنوت فقد أدى الوتر على الكمال، لأن القنوت في الوتر هو من السنن، إن شئت تفعله وإن شئت لا تفعل. طيب نعود نقول بالمناسبة، الوتر بالواحدة جائز، بمعنى أن الإنسان إذا صلى العشاء الآخرة وصلى راتبة العشاء وأراد أن يختم ليله بالوتر يصلي بعد الركعتين الراتبة، يصلي واحدة يكفي. الوتر بثلاث أفضل، وإذا أوتر بثلاث فإما أن يسلم ركعتين ويجب الثالثة، وإما أن يقرن الثلاثة جميعا بتشهد واحد. الوتر بخمس أكمل، ولكن الوتر بالخمس يكون بتسليم واحد، يعني يسجد خمسا ثم يتشهد ويسلم. الوتر بسبع أكمل، ولكنه يوتر بتشهد واحد، بمعنى أنه يسجد السبع جميعا. طيب الوتر بتسع أكمل، ولكنه يسجد ثماني ركعات ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. الوتر بإحدى عشرة أكمل، ولكنه يأتي بهذا الوتر ركعتين ركعتين ويختم بواحد. هذه الأنواع التي وردت بها السنة في الوتر كلها جائزة، من أوتر بواحدة فقد أحسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن، ومن أوتر بخمس فقد أحسن، ومن أوتر بسبع فقد أحسن، ومن أوتر بتسع فقد أحسن، ومن أوتر بإحدى عشرة فقد أحسن. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وقولها يصلي أربعا يعني بتسليمتين، وليس يجمع الأربعة جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فيحمل قولها يصلي أربعا على أنه يصلي أربعا بتسليمتين ثم يستريح، ثم يأتي بأربع بتسليمتين ثم يستريح، ثم يأتي بثلاث. ولكن هل لنا أن نزيد على 11؟ الجواب نعم، يجوز أن نزيد على 11 إلى 13 أو 15 أو 17 أو 19 أو 21 أو 23 أو أكثر، كل هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن صلاة الليل قيل ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى، ولم يحدد. إذن لنا أن نزيد، لنا أن نزيد على 11، وإذا كان إمام المسجد يزيد على 11 فلنتابعه ولا نشذ عن جماعة المسلمين، نتابعه حتى ينصرف، وإذا انصرف وقد دخلنا معه من أول الصلاة كتب لنا إيش؟ قيام ليلة. وقد حرم قوم أنفسهم الخير، حيث كانوا إذا صلوا خمسة تسليمات انصرفوا وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، ولكن هؤلاء حرموا أنفسهم.

خيرا كثيرا، حرموا أنفسهم أن يكتب لهم إيش قيام ليلة، ثم هم خرجوا عن الجماعة وشدوا عنهم. والخروج عن الجماعة الشر. وانظروا هج الصحابة رضي الله عنهم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حج يصلي في منى قصرا. اشرح لي قصرا، يعني يجعل الرباعية ركعتين، بارك الله فيك. وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر، وكذلك عثمان في أول خلافته، 8 سنوات أو 6 سنوات. ثم صار رضي الله عنه، أعني بذلك عثمان، ثم صار يصلي 4 لا يقصر، صار يصلي 4. فأخبر بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع لأن عثمان أتم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقصرون، وكان يصلي مع عثمان 4 مع أنه أنكرها، يصلي 4. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع عثمان 4 وأنت تنكر عليه؟ فقال إن الخلاف شر. هذا النظر الحقيقي، هذا الذي يريد أن الأمة تجتمع على كلمة وأن لا تتفرق. فلذلك نرى أن هؤلاء باجتهادهم مثابون على حسن النية، إذا كانت نيتهم أن يطبقوا السنة، ولكنهم مخطئون في طريق العمل. حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، وشدوا عن جماعة المسلمين في هذا الاجتماع بدون دليل شرعي. فنصيحتي لهم أقدمها من على هذا المنبر، أن يفكروا في الأمر، وأن يحرصوا على اجتماع كلمة المسلمين، وأن لا يتنابذوا، وأن لا يضللوا غيرهم، ولعلهم هم الضالون. ولهذا لما أتى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود وقال له إن قوما اعتكفوا في المسجد الفلاني في البصرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، قال لعلهم ذكروا ونسيت، وحافظوا وكلمة أخرى نسيتها أنا. فقال لعل عندهم علما، أو أنك فهمت ما لم يفهموا. وهذا حق، الاعتكاف في جميع المساجد، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى، في أي مسجد من بقاع الأرض، لأن الله تعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأصل في أل أن تكون للعموم، ولا تكون للعهد إلا بدليل. وسبحان الله، كيف يحكم الله تعالى بحكم عام، وأكثر المسلمين يتعلقون بهذا الحكم، ثم نقول هذا لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. والصواب بلا شك أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وجميع مساجد الدنيا التي تقام فيها الجماعة، لا أشكال عندنا في هذا. وحديث حذيفة إن سلم فالمراد الاعتكاف كامل، وليس المراد الاعتكاف

صحيح، لأن النصوص كلها تدل على جواز الاعتكاف وصحته في كل مسجد. الآن نرجع إلى ما نريد أن نسير عليه كما سرنا من قبل، وهو أن نتكلم على ما سمعنا في قراءة إمامنا. من عادتنا أننا نتكلم على ما سمعنا في قراءة الفريضة، ولكن لعلنا نتكلم اليوم على ما سمعنا في قراءة القيام، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقوله تعالى طه، هل هي علم على شخص أو هي حرفان هجائيان؟ الثاني هو المتعين. وأما من زعم أنه اسم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعمه خطأ، ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه، وطه حرفان هجائيان ليس لهما معنى في حد ذاتهما، لكن لابتداء الله تبارك وتعالى بهما بعض السور حكمة عظيمة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر قريش أمراء البيان والفصاحة إنما كان من الحروف التي تركبون منها كلامكم، ولهذا لا تكاد تجد سورة تبتدأ بهذه الحروف الهجائية إلا ذكر بعدها القرآن أو ما كان من خصائص القرآن كعلم الغيب. هذا هو القول الراجح في الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليلحقك الشقاء والتعب والعناء، ولكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى، أي يتذكر به من يخشى الله عز وجل. ومعنى التذكر الاتعاظ، يعني يتعظ به من يخشى الله عز وجل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، ومن هو؟ من يا جماعة؟ الله عز وجل هو الذي خلق الأرض والسماوات العلى. وانتبه يا أخي، جرت الطريق في القرآن أن الله يبدأ بالسماء قبل الأرض، لأن السماء أعظم من الأرض، لكن هنا بدأ بالأرض قبل السماء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، لأن تأخير السماوات هنا جبر بقوله العلى، فصار تأخيرها بالترتيب اللفظي مجبورا بالوصف وهو العلى، ومن أجل مراعاة فواصل الآيات في هذه السورة. كما أن موسى وهارون عند ذكرهما من يقدم؟ يقدم ذكر موسى، لكن في هذه السورة قدم ذكر هارون في قوله آمنا برب هارون وموسى. كل هذا من أجل إيش؟ مراعاة فواصل الآيات. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الله ها؟ نعم الرحمن على العرش استوى، لما ذكر علو السماوات ذكر ما هو أعلى من السماوات وهو العرش، فإن العرش هو سقف المخلوقات كلها، لا شيء فوق العرش من المخلوقات فيما نعلم. والله تعالى استوى عليه، أي على العرش عز وجل، على عليه علوا.
بجلاله تبارك وتعالى، لا يكيف ولا يمثل، فلا يجوز لأحد أن يقول كيفية علو الله على العرش كذا وكذا، ولا يجوز لأحد أن يقول كيفية استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على الكرسي، كل هذا باطل، كل هذا حرام، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا يمكن أن نقول إن استواء الله على العرش في الأخ الصاد هذا، ليس لنا أن نقول إن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على الكرسي. لماذا؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل صفة من صفات الله لا يجوز أن تمثلها بصفات المخلوق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يجوز أيضا أن تتصور كيفية معينة استوى الله عليها ثم تقول إن كيفية استوائه على عرش كذا وكذا، وإن لم يكن مماثلا لاستواء المخلوق على السرير، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأقبح من هذا أن يقول إنما أن يقول قائل إن معنى قول الله استوى على العرش أي استولى عليه وملكه وقهره وغلبه، فإن هذا والله العظيم من تحريف الكلمة عن مواضعه، ولا يقول به من يعرف اللغة العربية ولا من يعرف لغة القرآن الكريم، إنما يقوله من حصل في قلبه شيء من الزلل فصار يحرف الكلمة عن مواضعه. وهؤلاء الذين يقولون استوى بمعنى استولى حرفوا النصوص من وجهين واستطالوا عليها من وجهين. الوجه الأول أنهم نفوا ما يراد بها، والوجه الثاني أنهم أثبتوا معاني لا تراد بهذه الآية. سبحان الله، هل يجرؤ أحد أن يقول على الله تعالى في صفاته ما لا يقتضيه ظاهر كلامه؟ عجيب جماعة، والله لا أحد يجرؤ على هذا. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كيف يقول الله عز وجل خلق الرحمن على العرش استوى ونقول استولى؟ لمن العرش قبل ذلك حتى يستولي الله عليه؟ أحد ملك العرش حتى استولى الله عليه؟ يقول عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب، وهذا يقتضي أنه حين خلق السماوات والأرض قبل أن يتم خلقهما ملك لمن؟ أن العرش ملك لمن؟ يا إخواني، إذا قلنا استوى بمعنى استولى صار يقتضي أن العرش حين خلق السماوات والأرض كان لغير الله ثم استولى الله عليه. من يجرؤ على هذا؟ ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن ينير قلوبنا وقلوب إخواننا، ونحن نعلم أن منهم من يريد الحق، ولكن التقليد الأعمى أعماه عن الحق. وقال إن أقول استوى بمعنى استولى لأن فلانا قاله ولأن فلانا قاله. وسبحان الله، هل أنت ستحاسب يوم القيامة على فهم فلان أو على ما فهمت أنت؟ كل يعلم أن الإنسان يحاسب يوم القيامة على ما فهمه هو بنفسه، وكل أحد يعلم أنه لا أحد يجب اتباعه إلا من المخلوقين إلا واحد، من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبي الله إليه وهو مالك بن أنس رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، أنا لا أقول هذا الكلام تحمل

ولكني أقوله نصحا لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولرسوله، ونصحا لإخواننا الذين انجرفوا بالتقليد حتى فسروا كلام الله بخلاف ظاهره. إذا نؤمن بأن الله تعالى استوى على العرش استواء إيش حقيقيا يليق بجلاله عز وجل، وأن الاستواء فيما تقتضيه اللغة العربية وفيما تقتضيه لغة القرآن الكريم بمعنى العلو على الشيء. اقرأوا إن شئتم وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، المعنى تركبوا عليها وتستقروا عليها، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. واقرأوا إن شئتم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استويت بمعنى علوت عليه راكبا عليه أنت ومن معك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. اللغة العربية تقتضي أن استوى إذا تعدت بعلى فمعناها العلو لا غير، ومن ثم يحسن بنا أن نقول استوى ترد في اللغة العربية على أربعة أوجه. استوى في اللغة العربية ترد على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تتعدى بعلى فتكون بمعنى العلو، وأمثلتها سمعتموها. أول مثال نمثل به الرحمن على العرش استوى، ومنه لتستوى على ظهوره، فإذا سويت أنت ومعك الفلك، فإذا تعدت بعلى فهي بمعنى إيش العلو. وتارة تأتي معداة بإلى ويراد بها القصد التام، ومنه قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، على أحد القولين في الآية الكريمة أن استوى هنا بمعنى قصد قصدا تاما وأراد إرادة تاما. وتارة لا تتعدى بشيء، تأتي منفردة فتكون بمعنى الكمال، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. استوى إذا لم تتعدى بالحرف فهي بمعنى كمل. ويقول الذي يقول الطباخ استوى الطعام، يعني كمل نضجه. وتارة تأتي مقرونة بالواو فتكون بمعنى التساوي، تقول استوى الليل والنهار في الطول، استوى الليل والنهار في الطول، يعني ايه تساوى تساوى. طيب، ومنه عند الناس خط الاستوى لأنه يقسم الكرة الأرضية ايش قسمين متساويين. طيب، لا تأتي استوى في اللغة العربية إلا على هذه الوجوه، وليس في واحد منها أن تكون بمعنى استولى، وإنما هذا معنى محدث بعيد عن اللغة العربية وبعيد عن لغة القرآن الكريم، ويلزم منه لوازم باطلة وليس هذا موضع ذكرها، ولكنها والحمد لله معروفة. وإني أقول من باب النصيحة، من أراد العقيدة الخالصة السالمة الصافية فعليه بقراءة كتب عالمين من علماء المسلمين، وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فقد حقق في التوحيد والعقيدة ما لم يحققه عالم آخر فيما نعلم. ومن باب النصيحة أنصح إخواني في جميع أقطار الدنيا أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين في باب

لقد استفدت من كتبهما كثيرا، وطالعت ما شاء الله أن أطالعه من الكتب الأخرى في علم الكلام وغيره، فوجدت الفرق العظيم، وأن هذين الشيخين إنما يعتمدان فيما يقولانه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة وأئمة المسلمين. أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء تسمع جعجعة ولا ترى طحنا، ولا تكاد تجد فيها حكما يقال فيه لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تعاليل عليلة بمرض لا يرجى برؤه، وبعضها ميت للغاية. فأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف وفي هذا الشهر أن يهدي إخواننا المسلمين للعقيدة السليمة والتوحيد الخالص والاتباع السليم من كل بدعة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستفتح هذا اليوم الاثنين باللقاء الأول من اللقاءات الصباحية مع إخواننا في المسجد الحرام. هذا اليوم هو اليوم العاشر من شهر رمضان عام 1400. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه اللقاءات وأن ينفعنا بها وجميع المسلمين. استمعنا في قراءة الإمام إلى قوله تبارك وتعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كلمة حاميم حرفان هجائيان، اختلف العلماء رحمهم الله في الكلام فيهما، أي في هذين الحرفين وغيرهما من الحروف الهجائية التي يبتدأ بها بعض السور، مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، نون، قاف، صاد وما أشبهها. هل لهذه الحروف معنى أو ليس لها معنى؟ والصواب في هذا ما قاله مجاهد رحمه الله، أنه ليس لها معنى، بمعنى أن هذه الحروف حروف هجائية ليس لها معنى في اللغة العربية. والقرآن نزل بأي لغة؟ باللغة العربية. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال جل ذكره: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذا نظرنا إلى اللغة العربية وجدنا أن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى، وإذن نقول هي في حد ذاتها ليس لها معنى بمقتضى اللغة العربية، لكن لها مغزى عظيم، وهو أن هذا القرآن الكريم لم يأتي بحروف لا تعرفونها أيها العرب، وإنما أتى بحروف تعرفونها تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعياكم وأعجزكم. فيكون هذه الحروف لها إيش؟ لها مغزى. المغزى هو أن إعجاز القرآن لكم أيها العرب ليس لأنه أتى بحروف غريبة، ولكن لأنه كلام رب العالمين. ولذلك لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن. من ذلك هذه السورة التي نحن بصدد الكلام بما تيسر عليها: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الإعراب

من منكم يعرف كيف يعرب هذه الجملة؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. تنزيل الكتاب من الله لا من غيره، لأن الكتاب العزيز كلام رب العالمين جل وعلا، فهو نازل منه. تنزيل الكتاب ممن؟ من الله، هو الذي أنزله. العزيز العليم، العزيز الغالب، الذي لا يغلبه شيء ولا يقوم أمام قدرته وقوته شيء، فهو غالب لكل أحد. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعنون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني وأما أنتم أيها المنافقون فليس لكم عزة. ولهذا جاءت الآية ولله العزة، ولم تكن على هذا الذي يتوقعه الإنسان، وهو أن يقول لا يخرجن الأعز منها الأذل والأعز سواكم، لأنه لو قال الأعز سواكم لكان لهم شيء من العزة، وهم لا عزة لهم لأنهم منافقون. إذن العزيز بمعنى إيش؟ الغالب الذي لا يقوم لعزته شيء. العليم أي ذو العلم الواسع الذي لا يخفى به شيء لا في الأرض ولا في السماء. قال الله تبارك وتعالى والله بكل شيء عليم، وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون. سبحان الله، يعلم ما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده. قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. توسوس يعني تفكر، فالله يعلم حتى ما في القلب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. في القرآن العزيز قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب. كمل أحسنت، بارك الله فيك. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا أحد يعلمها، ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر والبحر فهو معلوم عند الله عز وجل، لأنه مخلوق لله، والمخلوق لا بد أن يكون معلوما للخالق، كما قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الأوراق ولو صغرت من الشجرة ولو صغرت إذا سقطت فالله يعلمها. طيب والأوراق التي توجد يعلمها أو لا؟ شوفوا يا جماعة، يعلمها من باب أولى، لأن إذا كانت الورقة إذا يبست وسقطت علمها فكيف بالورقة التي تخلق وتنمو؟ لا بد أن يكون عالما بها جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني إلا يعلمها حبة في ظلمات الأرض، حبة صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة أو كبيرة، ولو صغرت جدا فإنه يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، هل الأرض لها ظلمات؟ الجواب نعم. لنفرض أن حبة صغيرة منغمسة في قاع البحر في ليلة مظلمة ممطرة مغيمة مغبرة، كم من ظلمة؟

كم من ظلم يا جماعة؟ أولا الطين الذي في قاع البحر، ثانيا الماء ماء البحر، ثالثا ظلمة الليل، رابعا ظلمة المطر، خامسا ظلمة السحاب، سادسا ظلمة الغبار، وربما يكون هناك ظلمات أخرى لا نعلمها. الحبة في هذه الحال معلومة عند الله عز وجل، لا إله إلا الله اذكروا الله، لا إله إلا الله، ولا رطب ولا يابس، وهذا يعم كل شيء، لأن جميع الأشياء إما رطبة وإما يابسة، إلا في كتاب مبين، أي في مكتوب بين ظاهر. فما هو هذا الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ، كتب الله تعالى فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. أعود إلى الآية التي سمعناها من القارئ، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. استدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية على مسألتين هامتين. المسألة الأولى علو الله، المسألة الأولى علو الله عز وجل، أين الله؟ في السماء، لأن كلمة تنزيل تدل على علو، إذ لا يكون شيء نازل إلا من أعلى، ففي الآية دليل على علو الله عز وجل. وهذه الصفة من صفات الله لا تحتاج إلى عناء كبير في إثباتها، وذلك لأن النفوس مجبولة على ذلك. قل اللهم اغفر لي وأزل النوم عني، يعني أبعد أبعد أبعد النوم عني. ماذا تشعر إذا قلت اللهم؟ أن الله فوق ولا تحت؟ لا، ما صحيح. الله عز وجل فوق السماوات على العرش، كل إنسان يقول يا رب يشعر بأن الله فوق، أليس كذلك؟ طيب استرع، هذا في الواقع أمر فطري لا يحتاج إلى عناء كبير في إثباته. ولكن لما زاغ قوم من هذه الأمة وقالوا إن الله عز وجل في كل مكان، نسأل الله العافية، حينئذ احتاج العلماء رحمهم الله إلى كثرة الاستدلال على علو الله عز وجل، حتى لا يضل الناس بهذا الرأي الضال. وسبحان الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف يكون عز وجل في كل مكان وكرسيه وسع السماوات والأرض؟ هذا لا يمكن. وما المكان الذي يسع الله؟ وكم الأمكنة؟ مكان واحد ولا أكثر؟ جيبوا جماعة، الأمكنة واحدة ولا أكثر؟ سبحان الله، الأمكنة واحد ولا أكثر؟ أكثر، مساجد وأسواق وبيوت وصحاري وجبال وأشياء ما لا يحصيه الإنسان. هل يكون الله في كل مكان؟ لا يمكن، إلا إذا قال هذا القائل إن الله يتجزأ وحاشاه من ذلك، أو قال إن الله متعدد بتعدد الأمكنة. ولذلك كان هذا القول من أضل الأقوال والعياذ بالله، أن يقول الإنسان الله في كل مكان، بل الله عز وجل في السماء. استمع إلى هذه القصة عجيبة. أراد معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وهو غير معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان

0: من أمراء المؤمنين الذين ملكوا من الدنيا ما شاء الله. معاذ بن الحكم كان له جارية، يعني أمة مملوكة، غضب عليها يوما من الأيام فصكها، فأراد أن يكفر عن نفسه بإعتاق هذه الجارية، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحاضرت، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. جارية لم تتعلم ولم تدرس، قالت في السماء. ما الذي أدلها؟ ما الذي دلها على ذلك؟ الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. إذن من لم يكن كذلك فليس بمؤمن. من لم يعتقد أن الله في السماء وأنه جل وعلا فوق كل شيء فإنه ليس بمؤمن، وذلك لأن الخطاب له منطوق ومفهوم. إذا قلنا إذا أقر الإنسان بأن الله في السماء فهو مؤمن، هذا منطوق مفهومه عجيب. إذا لم يقر فليس بمؤمن، وهو كذلك. إذن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تفيد فائدتين عظيمتين. الأولى إيش؟ علو الله عز وجل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. الفائدة الثانية أن هذا القرآن كلام الله، أن هذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر أيضا لا إشكال فيه. لولا ما حدث من البدع الضالة والعياذ بالله ما احتاج الناس إلى عناء كبير في إثبات أن الله تعالى تكلم بالقرآن. إذن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ابتدأ الله تعالى منه وإليه ينتهي، كما قال أهل السنة رحمهم الله في عقائدهم: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة، أسأل الله تعالى أن يتوفاني وإياكم عليها، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهدي من أراد الحق إلى الحق، لأننا لا نتهم أحدا بنيته، النية عند الله عز وجل، لكننا نقول من الناس من ينوي الخير ولا يوفق له، فنسأل الله أن يوفق إخواننا المسلمين جميعا إلى الخير والهدى والصلاح والإصلاح. وإلى هنا ينتهي بنا القول على ما تكلم به، على ما سمعناه من قراءة إمامنا في هذا الصباح. أما الآن فإلى الكتاب المقرر وهو عمدة الأحكام، انتهينا فيها إلى الرهن، وأظن قرأنا من الرهن بعض الشيء. ففي حديث واحد أظن واحد ها؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه نقلا عن عبد الله،
0: قال المؤلف رحمه الله، رحمنا الله وإياه ليش؟ هو يحسن إليك وتبدأ بنفسك، ابدأ بنفسك في الدعاء الذي ليس له سبب، أما الذي له سبب فأعطي صاحب الحق حق.
1: قال المؤلف رحمه الله نقلا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: أفهمتم كلام الآن؟ يعني الأخ قال رحمنا الله وإياه بناء على حديث

0: ابدأ بنفسك. لكن هذا إذا لم يكن هناك سبب. أما إذا كان هناك سبب للدعاء فأعط صاحب السبب حقه. ولذلك إذا عطس الإنسان حمد الله نقول له يرحمك الله؟ لا، نقول يرحمنا الله وإياك. ولا يرحمك الله؟ يرحمك الله. هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يهدينا ويهديكم الله؟ الأول، يهديكم الله ويصلح بالكم. انتبهوا يا أخواني، أعطوا الأمور حقها. نعم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
0: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله في كتابه عن أصلي الكتاب وهما الصحيحان، عن أصلي الكتاب وهما البخاري ومسلم. الكتاب هذا عمدة الأحكام، كتاب مختصر يطمئن إليه الإنسان، لأنه مما اتفق عليه البخاري ومسلم. نقل هذا الحديث، حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. خيبر قلاع ومزارع وحصون، تبعد عن المدينة النبوية نحو 100 كيلو من الشمال الغربي. افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي فيها يهود. وأصل مجيء اليهود من ديارهم من الشام، أصل مجيئهم أنهم سمعوا أنه سيبعث نبي يكون مهاجره المدينة، فأتوا إلى المدينة من أجل أن يتبعوا هذا الرسول الذي سيبعث في المدينة وتكون العاقبة له. فقالوا نكون معه وننتصر على بني عمنا. من هم بنو عمهم؟ العرب، لأن العرب بنو إسماعيل واليهود بنو إسرائيل، بنو إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، الجد للجميع إبراهيم. فقالوا نأتي إلى المدينة حتى نتبع هذا الرسول وتكون العاقبة لنا. فلما جاءهم ما عرفوا إيش سووا؟ كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، لكنهم كفروا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان فيها 3 قبائل من اليهود، 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، 3 قبائل. أولا بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. عاهدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعاهدة المعروفة، ولكنهم نقضوا العهد. بنو النضير لما نقضوا العهد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم، فخرجوا إلى خيبر وبعضهم إلى أذرعات، سكنوا خيبر. وكان اليهود أهل عمل وكد، لأنهم أشد الناس حرصا على المال وأشدهم بخلا بالمال، عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة. اليهود يا جماعة أهل مال

يأكلون المال، يأكلون السحت، الربا، الرشوة، كل شيء، لأنهم أهل مال. كدحوا في خيبر وعملوا وزرعوا وغرسوا. لما فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: يا محمد، نريد أن نبقى في أرضنا ونجعل لكم أيها المسلمون نصف الخارج من الزروع والثمار. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي زارعهم في الزروع وساقاهم في الغرس على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، على شطر يعني نصف، وبقوا فيها حتى أجلاهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأنهم نقضوا العهد. أخذ العلماء من هذا الحديث فوائد، منها جواز التعامل مع اليهود، جواز التعامل مع اليهود. وجه ذلك، من يعرف ما وجه جواز التعامل مع اليهود من هذا الحديث؟ طيب تمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديتهم وأجاب دعوتهم واشترى منهم ورهنهم، قبل الهدية في خيبر وأجاب الدعوة في المدينة واشترى منهم في المدينة ورهنهم في المدينة، يعني أعطاهم رهنا في المدينة لأنهم كانوا مسالمين في ذلك الوقت، وليسوا كاليوم محاربين، لا، هم مسالمون. طيب، قبل منهم الهدية في خيبر، فأهدت لهم امرأة منهم شاة مسمومة وسألت: أي شيء أحب لمحمد؟ هكذا تقول. قالوا: الذراع، ذراع الشاة، لأن الذراع من أرق اللحم وأقله دسما وأنفعه، فجعلت السم في الذراع وأكثرت منه، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وأكل بعض أصحابه معه وهلك. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لفظها، لا، لفظ اللحمة، لم يبتلعها، ومع ذلك أصابت لهواته عليه الصلاة والسلام، فكان يقول في مرضه عليه الصلاة والسلام: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، والآن انقطاع أوان انقطاع الأبهر مني. الأبهر عرق معروف، إذا انقطع هلك الرجل. على كل حال، يؤخذ من هذا الحديث جواز معاملة اليهود. اشترى منهم، اشترى من يهودين في المدينة طعاما لأهله، وأعطاه درعه رهنا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند هذا اليهودي صلى الله عليه وسلم. أجاب دعوتهم عليه الصلاة والسلام، وأكل من طعامهم، بل إنه كان يعود المرضى منهم ممن يرجى إسلامه. في يوم من الأيام عاد مريضا منهم شابا، فقال له: أسلم. يقول الشاب: أسلم. وكان أبو الشاب حاضرا، فنظر إلى أبيه

0: كأنه يستشيره هل يسلم أو لا. أبى أن يسلم ويشير على ولده بإيش؟ في الإسلام. قال أطلع أبي القاسم فتشهد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار رضي الله عنه عن هذا اليهودي الذي أسلم. وصلى الله وسلم على نبيه الذي هو أحرص الناس على هداية الخلق، ولذلك حمد الله أن هدى هذا اليهودي. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل إذا كان عنده بستان ولا يستطيع أن يقوم عليه أن يتفق مع شخص فيقول اعمل بهذا، ولك نصف الزر ولك نصف الثمرة. الحديث ما هو الحديث؟ وثمر. بارك الله فيك، أحسن. هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لليهود يزرعونها ويغرسون فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زر. طيب لو أنه أي صاحب البستان عامل شخصا على أن لصاحب البستان الثلث وللعامل الثلثين، أيجوز أو لا؟ يجوز،
1: يجوز،
0: لأن هذه المسألة تخضع للطلب والعرض. ولو كان بالعكس لصاحب الأرض الثلثان وللعامل الثلث لكان جائزا أيضا. سؤال: لو أعطيت بستانك شخصا يعمل فيه وقلت له لك الشرقي من الأرض ولي الغربي منه، أيجوز أو لا يجوز؟ فمين يا جماعة؟ ولا إنسان عنده أرض أعطاها شخصا يزرعها وقال لك الشرقي ولي الغربي، أيجوز أو لا يجوز؟ لأنه ربما تكون الغلة في الشرقية دون الغربية أو في الغربية دون الشرقية، وهذا غرر وجهالة. لكن النصف يكون سواء، الثلث كذلك يستوون في المغنم والمغرم. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلمين إذا غنموا أرضا من الكفار ملكوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك خيبر وقسمها في أصحابه وأعطاها اليهود يعملون فيها.
2: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه
0: تخرج
2: ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.
0: نعم، هذا الحديث هو معنى ما قلنا قبل قليل أن لكم هذه ولنا هذه، هذا لا يجوز. قال وأما الورق فلا بأس به. الورق يا أخي هو الفضة، يعني الدراهم. تمام، الورق لا بأس به، يعني أنك لو أعطيت شخصا أرضك بأجرة معلومة وقلت خذ هذه الأرض ازرعها وأعطني كل سنة 100 درهم، فهذا لا بأس به. أعطني 200 امشوا، لا بأس. أعطني 1000 لا بأس، لأن كل واحد منا قد عرف حقه. صاحب الأرض له أجرة معلومة، وصاحب البستان له الذي أخذه له الزرع كله.
2: ولمسلم عن خنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق. قال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على المازيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
0: نعم، هذا كالذي سبقه، كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يواجرون على الماديانات، وهذه كلمة أعجمية، والماديانات تشبه البرك. تعرفون البرك؟ البرك مجمع الماء، مجمع الماء بركة. كان يقول الإنسان لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقي لي. هذا لا يجوز، لأنه قد يثمر النخل الذي على البركة كثيرا وقد لا يثمر أصلا. وأقبال الجداول، الجدول الشعبة اليسيرة من الماء، هذه أيضا لا يجوز لك مستقبل هذا النهر أو هذا الجدول ولي الباقي. وأشياء من الزرع، يعني لك هذه الجانب ولهذا الجانب، هذا حرام. أما شيء معلوم مضمون كالمشاع والأجرة بالدراهم فلا بأس به. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذا، ونأخذ منه أن المزارعة أو المساقات إذا كانت بجزء مشاع كالنصف والثلث والربع والعشر فهي إيه؟ فهي جائزة. إذا كانت بدراهم معلومة يستأجرها العامل، يستأجر الأرض من صاحبها، فهو أيضا جائز، لأنه ليس فيه إشكال. إذا كانت على جانب وجانب فهذه حرام، لأنها جهالة. الآن إلى الأسئلة، فنقسم درس الصباح إن شاء الله تعالى إلى ثلاث أقسام. الأول الكلام على ما نسمعه، الثاني الحديث، والثالث الأسئلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

لمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر.

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

فقد رحمه من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد.

يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم

كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة

ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون

عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا.

يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض.

وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

الْأَمْنِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

فقبل أن نتكلم على ما سمعناه في قراءة إمامنا في صلاة هذا اليوم صلاة الصبح اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عام 1400 أطلب من إخواني الذين حول الكرسي في ممر المسلمين أن ينزحوا عن ذلك، لأنه ليس لهم حق أن يجلسوا في الممر فيضيقوا على الناس، والتضييق على الناس في ممارهم عدوان بلا شك وأذية. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كما أننا ننصح أيضا إخواننا الذين إذا دخلوا المسجد الحرام للصلاة صاروا يصلون في الممرات، ممرات المسلمين، فيضيقون عليهم، وأخبرهم أنه لا حق لهم في هذا المكان، وأن المرور من بين أيديهم جائز، لأنه لا حرمة لشخص يكون في ممر المسلمين. أما إذا كانوا في غير الممر فإنه يحرم أن يمر الإنسان بين يدي المصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. أما ما نريد أن نتكلم عليه فاستمع. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الخطاب في قوله وإن يمسسك يعود إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والضر ما يضر الإنسان في بدنه أو عقله أو فكره أو غير ذلك هو عام، لأن كلمة ضر نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي إذا أرادك الله بضر أي ضر كان فلا كاشف له إلا هو، أي فلا مزيل له إلا هو جل وعلا، لأنه الذي بيده الأمر. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا أرادك الله بخير فإنه لا يمكن لأحد أن يرد هذا الخير أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يصيب به من يشاء من عباده. يصيب به أي بالخير من يشاء من عباده، أي من يشاء أن يصيبه من عباده أصابه، ولا رد لمشيئته. واعلم أن الله تعالى يقرن دائما أفعاله بمشيئته، مثل قوله: ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يريد، وما أشبه. ولكن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة، فلا يشاء شيئا تقتضي الحكمة عدمه، ولا يعدم شيئا تقتل الحكمة وجوده. ويدل لذلك قوله تعالى لمن شاء، قوله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان إيش عليما حكيما. فأفاد ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العلم العليم والحكيم أن مشيئته تعالى تابعة لحكمته. من اقتضت الحكمة هدايته هداه، ومن اقتضت الحكمة إضلاله أضله. واسمع إلى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واسمع إلى قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا علم الله من قلب العبد أنه أهل لهداية هداه، وإذا علم أنه أهل للزيغ والضلال أزاغه وأضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم.

المغفرة للذنوب والرحمة التي يحصل بها المطلوب. هذه الآية كما قلت خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان خطابا للنبي صلى الله وإذا كانت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه، هو نفسه لو تضرر، لو أراده الله بضر لم يستطع أن يكشفه. وإذا كان لا يستطيع أن يكشف الضر عن نفسه إذا أراده الله به، فهل يمكن أن يقال إنه يستطيع أن يدفع الضرر عن غيره؟ عجيب، لا، لأن من لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه فإنه من باب أولى ألا يستطيع صرف الضرر عن غيره. وبهذا تنقطع آمال كل الواهمين الذين يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضر أو ينفع، فتجدهم يتجهون إلى قبره ويدعونه مباشرة: يا رسول الله افعل كذا، يا رسول الله افعل كذا. وهذا شرك أكبر، شرك أكبر مخرج عن الملة، لأن كل من دعا ميتا لدفع ضرر أو جلب نفع فقد اتخذه إلها، اتخذه إلها وربا، وخسر الدنيا والآخرة، وتوهم في الله ما لا يليق به. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا لكان يحارب هذا وأمثاله ويقاتله، لأنه مشرك. فاحذر أن تدعو مع الله إلها آخر. وإذا كان الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني رزقه، لا أقول لكم عندي خزائن الله أي خزائن رزقه، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإذا كان الله يقول لنبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، إلا بلاغا، إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن بلاغا من الله ورسالاته. فإن هذه الآيات وأمثالها يقطع طمع كل إنسان يظن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدفع عنه الضرر أو يجلب له النفع. لكن ما الذي ينفعنا ويدفع الضرر عنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الإيمان به واتباعه ظاهرا وباطنا، وأن لا نتقدم بين يديه، وأن لا نحدث في دينه ما ليس منه. هذا هو الذي ينفعنا الله به، أن نتبع دينه، أن نتأسى به، أن نكون متخلقين بآداب القرآن. وأما أن ندعوه أو نرجوه لكشف الضرر أو جلب النفع فإن هذا لن ينفعنا، بل هو يضرنا، لأنه شرك والعياذ بالله. ولقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني لله ندا؟ لما قال ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا؟ كيف يكون هذا الكلام دالا على أنه جعله ندا لله؟ ما شاء الله وشئت، فقارن مشيئة الرسول بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية. أسلم. طيب، هذا وهي كلمة لفظ، قال ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقول ما شئت يا رسول الله لا ما شاءت الأقدار؟ نسأل الله العافية. فإن هذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج عن الملة.

وقد قيل مثل هذا في ممدوح من أجل أن يعطي هدية أو مكافأة، قال له المادح: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول لبشر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإذا قال قائل: القصائد التي فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتنكر أم لا تنكر؟ فالجواب بالتفصيل: إذا لم يكن فيها غلو فإنها تقر وتحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للثناء وللمدح. وأما إذا كان فيها غلو فإنها مذمومة ولا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال، حتى وإن كان قائلها فيما يبدو من حاله حسن القصد، حتى وإن كان قائلها فيما يبدو من حاله حسن القصد فإنها لن تقبل أبدا. لو أن أحدا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله خلق السماوات والأرض والبشر وكل شيء من أجل الرسول، ماذا نقول؟ نقول هذا كذب، نقول إن هذا كذب وغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال: إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم من نور، قلنا هذا كذب وهذا غلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، فمن أي شيء خلقنا نحن؟ خلقنا من طين، خلقنا من نطفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في العوارض البشرية كغيره من البشر، حتى إنه ينسى كما ينسى الناس. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلى مرة من المرات وسلم في الرباعية من ركعتين ظنا منه أنه أنه صلى أربعا؟ ولما سلم تقدم رجل فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فنسي أنه نسي لأنه قال لم أنس وهو ناسي، قال: لم أنس ولم تقصر. فقال الرجل: بلى قد نسيت. وهكذا الصراحة يجب أن تكون صريحا، وإن كان قبيلك أعلم منك وأفضل منك، كن صريحا: بلى قد نسيت. لماذا جزم الصحابي بأنه نسي مع أنه قال في الأول: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لأنه لما نفى أن تكون قصرت فقد تبين أنها باقية على أنها على أنها أربع، وحينئذ يكون قد نسي. فقال: بلى قد نسيت. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة الرجل قال للصحابة: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم إلى مكانه وأتم صلاته، ولكنه سجد قبل السلام أو بعد؟ بعد السلام. قضى الركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. والحكمة من هذا أن هذا السجود عن زيادة، وكل سجود سهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان: الزيادة التي وقعت سهوا وزيادة السجود. فكانت الحكمة

0: يكون أن يكون السجود عن زيادة بعد السلام. على كل حال أنا أكرر وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه من العوارض ما يعتري البشر من المرض والجوع والعطش والحر والبرد، بل إنه عليه الصلاة والسلام يمرض كما يوعك الرجلان منا، يعني يشدد عليه في المرض لينال أعلى درجة الصابرين، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، ولو كان يملك شيئا من ذلك لكان يهدي عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع أحدا إلا بإذن الله. وإذا كان لا ينفع أحدا إلا بإذن الله، فإلى من نرجع في جلب النفع ودفع الضرر؟ إلى الله وحده. فعليك يا أخي بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وألا تتخذ دونه وليا، فهو وليك ونعم المولى ونعم النصير. وإلى هنا ينتهي ما أردنا الكلام عليه، ونسأل الله أن ينفع به وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة في الدين والثبات عليه. والآن إلى قراءة الأحاديث. نعم، إيش الكلام على الصلاة في الجلسة أول الليل، في الجلسة أول الليل عشان تتوالى. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: اللهم صل وسلم.
1: مع كتاب عمدة الأحكام، ومع الحديث السابع من باب اللعان، عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه.
0: سبق الكلام على هذا الحديث وبين حكمه.
1: الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم والبخاري نحوه.
0: هذا الحديث فيه ثلاث مسائل عظيمة. المسألة الأولى: إذا ادعى إنسان إلى غير أهله وهو يعلم فإنه يكفر. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر، يعني مثل أن يكون أبوه عليا يعلم أنه أبوه ثم ينتسب إلى رجل آخر اسمه عبد الله، فهذا حرام ولا يجوز، بل إنه كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع في قوم لعب بهم الشيطان فلبسوا على دولهم وانتسبوا إلى غير آبائهم، إما حيلة على أخذ إعانات أو غيرها، فتجدهم يكتبون في التبعية أنه فلان ابن فلان الفلاني وهو كاذب. هذا الرجل يصدق عليه هذا الحديث، يكون إيه؟ يكون كافرا. ولكن هل هذا الكفر كفر نعمة أو كفر ملة؟ الأصل في الكفر إذا أطلق فهو كفر ملة لا كفر نعمة، ولكن هذا الذي ذكر في الحديث هنا ليس كفر ملة بحيث يقال إن من انتسب إلى غير أبيه فهو مرتد عن الإسلام. لا، هو غير مرتد، لكن يجب عليه أن يعدل الوضع إلى الحقيقة. فإذا قال إن فعلت هذا لزم علي لوازم

0: شديدة، إما غرامة مالية أو حبس أو غير ذلك. فبماذا نجيبه؟ نجيبه بجواب قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين ومر علينا، ما هو؟ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يجب أن تعدل، يجب أن تعدل البطاقة، بطاقة الأحوال إلى الاسم الصحيح، حتى لو حبست، حتى لو غرمت مالا، حتى لو قتلت، يجب أن تعدله، لأن هذا أهون من أن تكون كافرا. هذه واحدة. الثانية، اقرأ.
1: ومن ادعى ما ليس له فليس منا.
0: نعم.
1: وليتبوى مقعده من النار.
0: هذا أيضا إذا ادعى الإنسان ما ليس له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. وأول ما يدخل في ذلك من ادعى أن هذا الولد ولده وليس ولدا له، فإنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. وإنما قلت إن هذا أول ما يدخل فيه، لأنه مقابل من انتسب إلى غير أبيه. هذا إذا نسب أحدا إلى نفسه وليس منه. وهذا يقع أيضا في من التقط لقيطا. تعرفون اللقيط ما هو؟ الطفل يلقى لا يعلم له أب ولا أم، فيأخذه إنسان ويحضنه ويقوم عليه ويربيه وينشأ في بيته، فبعض الناس والعياذ بالله ينسبه إلى نفسه ويقول هذا ولدي، وهذا حرام. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله وقال وليتبوأ مقعده من النار، وليتبوأ مقعده من النار، أي ليسكن النار، لأن تبوأ المقعد معناها السكن فيه، وهذا يدل على أن ذلك من الكبائر. فإذا قال الذي قام بحضانة هذا اللقيط أصبح الولد من أهل البيت، وأصبح لا يعرف إلا أنني أنا أبوه، وربما دخل المدرسة باسمي، نقول كل هذا غير مبرر. فإذا قال إنه يحصل عليه صدمة إذا قلت إنك لست ولدا لي، قلنا لا تصدم، لكن عالج المشكلة شيئا فشيئا حتى تروضه وتبلغه أنه ليس من أولاده، ولكنه ينسب إلى اسم يصلح لكل أحد، مثل أن يقال محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الكريم، محمد ابن عبد العزيز، وما أشبه ذلك. كذلك أيضا تأتي مشكلة فيما لو كان اللقيط طفلة، هذه الطفلة ستبقى تربى في البيت وتكشف لمن التقطها ولأولاده، وتبقى كأنها إيش؟ كأنها أخت لهم. وسيكون مشكلة إذا كبرت وقيل لها إنك لست من الأولاد، فنقول ولتكن المشكلة، لكن يجب على العاقل أن يعالج الأمر بحكمة حتى يروضها، إما أن يسعى جاهدا في المبادرة بتزويجها بإذن القاضي أو بغير ذلك من الأسباب التي تهون عليها المسألة. والله لا شك أن فيها صعوبة وفيها إحراج، لكن الحق أحق أن يتبع. المسألة الثالثة العظيمة، وهي أعظم مما سبق لسوء آثارها وعواقبها.
1: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه.
0: هذا أيضا من دعا رجلا بالكفر، يعني سماه كافرا أو ناداه بقوله يا عدو الله وليس كذلك، رجع على القائل، رجع على القائل. وجه ذلك أن من كفر شخصا فكأنه يقول أنت على دين وأنا على دين، فإن كان الذي وجه إليه التكفير

إذا كان أهلا لذلك فهو على كفره، والثاني الذي كفره مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. وإن لم يكن، وإن كان الذي وجه إليه التكفير مسلما لزم على قول الذي كفره أن يكون هو الكافر. انتبه يا ولد. قال رجل لآخر يا عدو الله، أودعه بالكفر وقال يا كافر. فالآن هذا الداعي يقر أنه على دين، والثاني على دين مغاير. إن كان الآخر كافرا فالقائل مسلم، وإن لم يكن كذلك فالقائل كافر، لأنه هو بنفسه ادعى أن دينه غير دين المخاطب، فيكون مقرا على نفسه بأنه كافر، لأن الذي خاطبه بالكفر ليس بكافر، فيلزم أن يكون هذا المتكلم كافرا. هذا وجه من وجوه المعنى الحديث. الوجه الثاني أن من كفر شخصا وليس بكافر فلا بد أن يكفر هذا القائل عن المتكلم، لا بد أن يكفر. ولذلك كان الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه وهم يصلون أحسن من صلاة بعض الصحابة ويصومون ويذكرون الله، كانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا ضرب الطير مثلا مرق من بين الجلد واللحم والعظام حتى خرج من الجهة الأخرى، مع أنهم يقولون إنهم إيش؟ إنهم مسلمون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أي قال إنه كافر أو قال يا عدو الله، فإنه هو بنفسه كافر عدو لله، إما في الحال وإما في المستقبل، إلا أن يتوب الله عليه. وهذا يدلنا على الحذر العظيم من إطلاق التكفير على الناس فيقال هذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع ضال وهذا هذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه، لا سيما مسألة التكفير. لأنك إذا كفرت شخصا فقد حكمت بأنه مباح الدم، مباح المال، يجب إعدامه. وإذا كان حاكما لزم من قولك الخروج عليه، وهذه طامة كبرى. وما أفسد الأمة وفرقها إلا هذا الرأي الخبيث، وهو التكفير بدون دليل. ونحن نقول التكفير حكم شرعي ولا غير شرعي؟ ولا حكم هوى؟ شرعي. ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، كما أنه ليس لنا أن نحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا نوجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. كذلك ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، إن الحكم إلا لله. ليس لنا التكفير أو التبديع أو التفسيق، لا، الأمر راجع إلى الكتاب والسنة. والكفر ليس بالأمر الهين، لا بد فيه أي في الكفر من شروط. الشرط الأول، انتبه للشروط، الشرط الأول أن يكون الكافر الذي حكمنا عليه بالكفر عالما بأن هذا الفعل مكفر، فإن كان جاهلا فإننا لا نكفره، بل ندعوه أولا ونبين له الحق، فإن أصر على شيء فعله كفر أو تركه كفر حينئذ حكمنا بكفره، لا بد من هذا. دليل ذلك قول الله

بارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فشرط الله شرطين: الأول أن يبعث رسولا يتلو عليهم الآيات، والثاني أن يكونوا ظالمين بمخالفة ذلك الرسول. فتبين بهذا أنه حتى البعثة لا يحكم بكفر من بلغته إلا إذا خالف وظلم. وقال الله تعالى: وما كان ربك ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد، أو قال: والذي نفس بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، لا يسمع بي. وإذا لم يسمع، أجيبوا جماعة، فليس عليه شيء، لم تقم عليه الحجة. فلا بد من أن تقوم الحجة ويتبين للذي قلنا إنه كافر أنه كفر. الشرط الثاني: أن يكون الكفر عن قصد، فإن لم يكن عن قصد فلا كفر. وفوات القصد في ذلك يكون بأمرين: إما بأن يكون الإنسان مكرها على الكفر، لأن المكره غير قاصد، أليس كذلك؟ المكره غير قاصد. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولهذا لو لقاك كافر وقال: إما أن تسجد لهذا الصنم أو قتلتك، فسجد للصنم لكنه حمله على ذلك الإكراه وليس قلبه مطمئنا بذلك، فهل نقول إن هذا الساجد كافر؟ إن هذا الساجد كافر؟ لا. طيب، هل نقول يجب عليه أن ينوي السجود لله أمام الصنم؟ إن استحضر ذلك فنعم، لكنه قد لا يستحضر ذلك عند الإكراه ويختلط ويرتبش. يعني هذا الذي أكره على أن يسجد للصنم، ألا يمكن أن ينوي السجود لله عند الصنم؟ أجيبوا يا جماعة، بلى يمكن، لكن الإنسان عند الدهشة قد لا يتصور هذا. ومع ذلك نقول إن الله يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب، أيضا يدخل في قولنا مختارا أن يجري على لسانه، أن يجري على لسانه الكفر لسبب من الأسباب بدون قصد، أن يجري على لسانه الكفر لسبب من الأسباب دون قصد، فإنه لا يكفر ولو كانت الكلمة كفرا. دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إلى آخره. لله هنا الله مبتدأ، واللام لام الابتدأ وتفيد التوكيد. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. وذكر أن هذا الرجل أضل ناقته، يعني أضل ناقته يعني أضاعها، وعليها طعامه وشرابه، فطلبها ولم يجدها فأيس منها، فاضطجع تحت شجرة وإذا بالناقة على رأسه فأخذ بزمامها.

وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والصواب أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. لكن هو قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة لو قالها معتقدا معناها لكفر، لكنه قال، لكنه أخطأ من شدة الفرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. ومثل ذلك لو أخطأ من شدة الغضب حتى لا يملك نفسه وتكلم بكلمة الكفر من شدة الغضب فلا يملك نفسه فإنه لا يكفر إخواني، لأن القصد له قيمة في الشرع. حتى الأيمان بالله إذا لم تكن عن قصد فهي لغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الثانية: بما كسبت قلوبكم. ويدخل في ذلك أيضا، يعني في كونه مختارا للكفر، إذا كان عن تأويل، إذا كانت الكلمة عن الكفرية عن تأويل، لكن تأويل سائغ، لأنه ليس كل تأويل يكون سائغا مقبولا. لكن إذا كان عن تأويل سائغ يعني له وجه لكنه بعيد، فإنه إذا قال الكلمة الكفر لهذا التأويل إيش؟ لم يكفر، لا يكفر بذلك. كان رجل مسرفا على نفسه، مسرفا على نفسه بالمعاصي، ومن شدة خوفه من الله قال لأهله: إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم. ما هو اليم؟ البحر. فإن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. هذا الرجل لو أخذنا ظاهر كلامه لكان كفرا، لأنه شك في قدرة الله، شك في قدرة الله، لكنه ما أراد الشك في قدرة الله، يعلم أن الله قادر، ولكن من خوفه من الله أوصى بهذه الوصية، ففعل أهله ذلك. ولكن الله تعالى وهو على كل شيء قدير جمعه وقال: لما صنعت هذا؟ قال: خوفا منك يا رب. فغفر الله له بذلك، بخوفه من الله، مع أن الكلمة التي قالها قال لأهله: إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم، فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فالحاصل أن هذا إنما قال كلمة الكفر عن إيش؟ عن تأويل، تأول فعفى الله عنه. وبهذا نعرف خطر أولئك القوم الذين يطلقون الكفر على كل من ظنوا أنه مخالف لشريعة الله، وقد يكون معذورا وقد يكون الصواب معه لا معهم. ولهذا لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم، يعني أئمة الجور، قال: لا، لا تنابذونهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. شوف الرسول قيد: إلا أن تروا، وأما مجرد الظن فلا يجوز، نراه مثل ما نرى الشمس، كفرا بواحا ظاهرا بينا. يقال: أباح بسره، أي أظهره، لا بد أن يكون ظاهرا بينا. أما أن يكون شركا خفيا أو كفرا خفيا فلا. الثالث: عندنا فيه من الله برهان، أي دليل قاطع لا يحتمل التأويل. هناك شرط رابع معلوم من النصوص، وهو القدرة على إزاحة هذا الحال.

القدرة. أما ما أراد من القدرة فإنه لا يجوز، لأنه يحصل به من سفك الدماء واختلال الأمن واضطراب الأمة وفساد الدين وفساد الدنيا ما تكون مفسدة بقاء هذا الحاكم أهون بكثير. على أن الحكام إذا كلمهم الإنسان بالهدوء وبالنصيحة فأخذ بيد الحاكم وكلمه سرا فيما بينه وبينه، أو كتب إليه كتابا، أو جعل بينه وبينه واسطة لبيان المخالفة، فإن الحكام سوف يلينون. لكن أن ينابذهم أحد فتعرف أن الحكم ليس بالأمر الهين، لا بد أن يحدث شر عظيم. على أن كثيرا مما يدعى أنه كفر ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه في وهم القائل كفر. والأحكام الشرعية ليست تؤخذ عن الأوهام والخيالات أو عن الهواء الشاطح الذي ليس له شيء من الميزان والاعتدال. لذلك أحذر إخواني الغيورين على دين الله، أحذرهم من هذا الأمر العظيم الخطير، وهو التكفير، سواء كان لولاة الأمور من العلماء أو لولاة الأمور من الأمراء، فإن ذلك خطير جدا. ولا أحب أن أذكر شيئا بعينه في هذا الموضع، لأنه لا يخفى على أي واحد منكم يتتبع الأخبار ما حصل من الفوضى والشر والفساد الذي لا يفعله الأعداء الذين يصرحون بالعداوة بالشعوب. وكما يقال العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة. أنتم تعلمون ما في قلب الآن من جهة ما أشير إليه من الفوضى والفساد العظيم بهذا السبب، أن هذا الحاكم كافر يجب الخروج عليه مثلا، مع أنه قد لا يكون كافرا إذ لم تنطبق شروط الكفر عليه، لكن في رأيهم وهواهم كافر، ومع ذلك ليس لديهم القدرة على إزاحته إلا بسفك الدماء واستحلال الحرام واغتصاب النساء المسلمات المؤمنات المحصنات وغير ذلك مما هو معروف لدى كثير منكم. فالمسألة خطيرة، فليتق الله امرؤ أن يكون شرارة سعير وحريق، فإن أي نفس تفوت بسببه فعليه وزرها، وأي درهم يتلف بسببه فعليه وزره. فليتق الله في نفسه، وليحمد الله على العافية، وليؤمن إيمانا كاملا عميقا بأن الحكم لمن؟ الحكم لمن؟ لله. فلا نكفر من لا يكفره الله، ولا نعتدي حدود الله، فلنكون متمسكين على منهج السلف الصالح. ألم تعلموا أن السلف الصالح يؤذون في دين الله ويحبسون ويضربون، ومع ذلك يدعون للولاة الذين يحبسونهم ويضربونهم، يدعون لهم ويدعونهم بأمير المؤمنين، وهم يفعلون بهم ما يفعلون من إلزامهم بالبدع وحبسهم على الحق وضربهم عليه، لكنهم يعرفون بدينهم وعلمهم ما يترتب على الظهور على ولاة الأمور من المفاسد العظيمة التي يقرأها الإنسان بعقله إذا تدبر التاريخ.
فإياك إياك. وهذه الآراء الشاطحة، وهذه الآراء الشاطحة التي تهوي بالأمة إلى السعير والعياذ بالله وإلى الفوضى. والإنسان مع حسن النية لا بد أن يكون لقوله تأثير مهما كان مقابله. واسمعوا إلى قصة موسى مع السحرة من آل فرعون. طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام موعدا من أجل المغالبة بينما جاء به من الآيات وسحرهم، فماذا وعدهم؟ ماذا وعدهم؟ بالليل ولا بالنهار؟ ها؟ أسأل بالليل ولا بالنهار، ما أقول ضحى ولا مساء يا ناس، نهارا. طيب، في آخر النهار حتى يظلم الليل، أو في أول النهار قبل أن يتبين الصباح؟ نعم، ضحى ضحى، حتى يكون معه امتداد إلى آخر الليل. وفي أي يوم وعدهم؟ وعدهم يوم الزينة، يعني يوم العيد الذي يكون فيه الناس منتهجئين للمشاهدة. اجتمعوا بسحرهم وألقوا الحبال والعصي وملأت الأرض، ملأت الأرض على أنها إيش؟ حيات وثعابين، حتى إن موسى مع ما معهم العيات أوجس في نفسه خيفة لأنه رأى أمرا هالة. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. كلمة ماذا أثرت فيهم؟ فتنازعوا أمرهم بينهم في الحال. ومعلوم أن التنازع بين الناس يؤدي إلى الفشل والشتات والتفرق والتمزق. كلمة واحدة قال الله فيها: فتنازعوا أمرهم بينهم. والفا كما تعلمون أيها النحويون إن كنتم نحويين، أو كما تخبرون بذلك إن لم تكونوا نحويين. الفا تدل على إيش؟ على التعقيب والسببية، أي فبسبب ذلك تنازعوا في الحال أمرهم بينهم، وحصلت ولله الحمد النتيجة. لمن؟ لمن النتيجة؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. فأقول إن كلمة الحق لا بد أن يكون لها تأثير، ولكن لا تستعجل، قد لا يكون لها تأثير في الحاضر، لكن في المستقبل إذا كانت لله وفي الله وبالله فإنها ستؤثر. ثلاث حروف: إذا كانت لله وبالله وفي الله. من يعرف الفرق بينها؟ إذا كانت لله إخلاصا وقصدا، بحيث لا يقصد الإنسان أن يترفع على الناس أو يقال ما شاء الله هذا رجل معلن أو هذا رجل ناصح. وإذا كانت بالله استعانة، بحيث لا يعتمد الإنسان على نفسه فيعجب بها. الثالث: في الله، أي في الطريق الذي شرعه الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمهم أنني أكرر، وفي هذا المكان وفي هذا اليوم الذي هو أول أيام العشر الأواخر، أكرر النهي عن التسرع في التكفير. وأقول: من كفر من ليس كافرا فهو الكافر. هكذا قال أصدق البشر: من دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع عليه. وعرفتم وجه ذلك؟ قلنا وجهه وأمران: الأمر الأول أن هذا المكفر يعتقد أنه هو على ملة، والثاني على ملة. فإن كان الثاني كافرا فالمكفر مسلم، وإن لم يكن كافرا فالمكفر كافر بمقتضى كلامه. والوجه الثاني أنه إذا

كفر من ليس بكافر فلا بد أن يكفر وإن طال الزمن إلا أن يشاء الله، حتى وإن حسنت صلاته وصيامه وصدقاته فإنه إذا كفر مسلما عاد تكفيره إليه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكرنا أن الشروط كم شروط التكفير؟ لا، شروط التكفير أن لا يكون متأول. نعم. طيب، احنا ذكرنا مختارا في الواقع على أنها شرط، لكن فرعنا منها ثلاثة: أن يكون مكرها، وأن يسبق على لسانه بدون قصد، والثالث أن لا يكون متأولا. طيب، واعلم أن المقالة أو الفعالة قد تكون كفرا، ولكن القائل أو الفاعل لا يكفر، وذلك إذا اختل واحد من الشروط. قد يقول الإنسان كلمة الكفر لكنه لا يكفر لأنه لا يعلم أنها كفر، وقد تكون المقالة كفرا ولكنه لا يكفر لأنه متأول تأويلا سائغا، وقد تكون المقالة كفرا ولكن لا يكفر لأنه لم يردها أصلا ولكن سبقت على لسانه، مثل الذي قال إيش: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والمهم أن المسألة خطيرة، التسرع في التكفير، والثاني الخروج بعد الحكم بالتكفير، يعني حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإنه لا تجوز المصادمة ما دمنا غير قادرين على إزالة هذا الذي علمنا كفره كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لما يترتب على ذلك من الشر والفساد. ولهذا لم يؤمر المسلمون بالقتال إلا حين أجيبوا جماعة إلا حين كان لهم شوكة وكان لهم دولة، والله المستعان.

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فك

قول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق

خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وعدناكم فيما سبق أننا سوف نوزع آيات سورة يوسف على الإخوان، كل واحد يأتي بالفوائد التي تكون من نصيبه. الفوائد مثلا ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. من فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم أعجز العرب وهم أهل الفصاحة، مع أن القرآن الكريم أتى بالحروف التي يركب العرب منها كلامهم، وهذا يدل على أن القرآن معجز بذاته. هذه فائدة هكذا. طيب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. من فوائدها أن القرآن نزل بلغة العرب من أجل أن يفهموه. ويتفرع من هذه الفائدة أن المقصود من إنزال القرآن الكريم ليس مجرد التلاوة، بل فهمه وعقله. وهكذا أفهمتم؟ بدون شرح للآيات، لا نريد شرح للآيات، نريد فوائد مستنبطة. وندلكم على كتاب لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بعنوان فوائد مستنبطة من قصة من سورة يوسف. فوائد مستنبطة من سورة يوسف جزء صغير. أما لقاؤنا هذه الليلة، وهي ليلة السبت الخامس عشر من شهر رمضان عام 1400، فإننا نتكلم أولا عن حدث في صلاة الوتر لم يمر علينا أظن من أول الشهر، وهو أن إمامنا

وفقه الله جمع بين الركعات الثلاث بتسليم واحد، وهذا من حسن التعليم أن الإنسان يعلم الناس بالقول وبالفعل، والتعليم بالفعل أشد تأثيرا من التعليم بالقول. إذا أوتر الإنسان بثلاث فله أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة وحدها، وله أن يجمع بين الثلاث بتسليم واحد، كل ذلك من السنة. وفي الليلة العاشرة من هذا الشهر ترك إمامنا وفقه الله القنوت في الوتر، ليتبين للمسلمين أن القنوت في الوتر ليس بواجب، وأن الإنسان لو أوتر بلا قنوت فقد أدى الوتر على الكمال، لأن القنوت في الوتر هو من السنن، إن شئت تفعله وإن شئت لا تفعل. طيب نعود نقول بالمناسبة، الوتر بالواحدة جائز، بمعنى أن الإنسان إذا صلى العشاء الآخرة وصلى راتبة العشاء وأراد أن يختم ليله بالوتر يصلي بعد الركعتين الراتبة، يصلي واحدة يكفي. الوتر بثلاث أفضل، وإذا أوتر بثلاث فإما أن يسلم ركعتين ويجب الثالثة، وإما أن يقرن الثلاثة جميعا بتشهد واحد. الوتر بخمس أكمل، ولكن الوتر بالخمس يكون بتسليم واحد، يعني يسجد خمسا ثم يتشهد ويسلم. الوتر بسبع أكمل، ولكنه يوتر بتشهد واحد، بمعنى أنه يسجد السبع جميعا. طيب الوتر بتسع أكمل، ولكنه يسرد ثماني ركعات ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. الوتر بإحدى عشرة أكمل، ولكنه يأتي بهذا الوتر ركعتين ركعتين ويختم بواحد. هذه الأنواع التي وردت بها السنة في الوتر كلها جائزة، من أوتر بواحدة فقد أحسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن، ومن أوتر بخمس فقد أحسن، ومن أوتر بسبع فقد أحسن، ومن أوتر بتسع فقد أحسن، ومن أوتر بإحدى عشرة فقد أحسن. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وقولها يصلي أربعا يعني بتسليمتين، وليس يجمع الأربعة جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فيحمل قولها يصلي أربعا على أنه يصلي أربعا بتسليمتين ثم يستريح، ثم يأتي بأربع بتسليمتين ثم يستريح، ثم يأتي بثلاث. ولكن هل لنا أن نزيد على 11؟ الجواب نعم، يجوز أن نزيد على 11 إلى 13 أو 15 أو 17 أو 19 أو 21 أو 23 أو أكثر، كل هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن صلاة الليل قيل ما ترى في صلاة الليل، قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى، ولم يحدد. إذن لنا أن نزيد، لنا أن نزيد على 11، وإذا كان

إمام المسجد يزيد على 11 فلنتابعه ولا نشد عن جماعة المسلمين، نتابعه حتى ينصرف، وإذا انصرف وقد دخلنا معه من أول الصلاة كتب لنا إيش؟ قيام ليلة. وقد حرم قوم أنفسهم الخير حيث كانوا إذا صلوا 5 تسليمات انصرفوا وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، ولكن هؤلاء حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، حرموا أنفسهم أن يكتب لهم إيش؟ قيام ليلة. ثم هم خرجوا عن الجماعة وشدوا عنهم، والخروج عن الجماعة الشر. وانظروا هدي الصحابة رضي الله عنهم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حج يصلي في منى قصرا. اشرح لي قصرا، يعني يجعل الرباعية 2 ركعات، بارك الله فيك. وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر، وكذلك عثمان في أول خلافته 8 سنوات أو 6 سنوات. ثم صار رضي الله عنه، أعني بذلك عثمان، ثم صار يصلي 4 لا يقصر، صار يصلي 4. فأخبر بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع لأن عثمان أتم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقصرون، وكان يصلي مع عثمان 4 مع أنه أنكرها، يصلي 4. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، كيف تصلي مع عثمان 4 وأنت تنكر عليه؟ فقال: إن الخلاف شر. هذا النظر الحقيقي، هذا الذي يريد أن الأمة تجتمع على كلمة وأن لا تتفرق. فلذلك نرى أن هؤلاء باجتهادهم مثابون على حسن النية إذا كانت نيتهم أن يطبقوا السنة، ولكنهم مخطئون في طريق العمل، حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، وشذوا عن جماعة المسلمين في هذا الاجتماع بدون دليل شرعي. فنصيحتي لهم أقدمها من على هذا المنبر أن يفكروا في الأمر، وأن يحرصوا على اجتماع كلمة المسلمين، وأن لا يتنابذوا، وأن لا يضللوا غيرهم، ولعلهم هم الضالون. ولهذا لما أتى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود وقال له: إن قوما اعتكفوا في المسجد الفلاني في البصرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد 3: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى. قال: لعلهم ذكروا ونسيت، وحافظوا، وكلمة أخرى نسيتها أنا. فقال: لعل عندهم علما، أو أنك فهمت ما لم يفهموا. وهذا حق، الاعتكاف في جميع المساجد، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى، في أي مسجد من بقاع الأرض، لأن الله تعالى يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأصل في أل أن تكون للعموم، ولا تكون للعهد إلا بدليل.
فسبحان الله كيف يحكم الله تعالى بحكم عام وأكثر المسلمين يتعلقون بهذا الحكم، ثم نقول هذا لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. والصواب بلا شك أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وجميع مساجد الدنيا التي تقام فيها الجماعة، لا إشكال عندنا في هذا. وحديث حذيفة إن سلم فالمراد الاعتكاف كامل وليس المراد الاعتكاف صحيح، لأن النصوص كلها تدل على جواز الاعتكاف وصحته في كل مسجد. الآن نرجع إلى ما نريد أن نسير عليه كما سرنا من قبل، وهو أن نتكلم على ما سمعنا في قراءة إمامنا. من عادتنا أننا نتكلم على ما سمعنا في قراءة الفريضة، ولكن لعلنا نتكلم اليوم على ما سمعنا في قراءة القيام، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقوله تعالى طه، هل هي علم على شخص أو هي حرفان هجائيان؟ الثاني هو المتعين. وأما من زعم أنهما أنه اسم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعمه خطأ، ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه، وطه حرفان هجائيان ليس لهما معنى في حد ذاتهما، لكن لابتداء الله تبارك وتعالى بهما بعض السور حكمة عظيمة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر قريش أمراء البيان والفصاحة إنما كان من الحروف التي تركبون منها كلامكم، ولهذا لا تكاد تجد سورة تبتدأ بهذه الحروف الهجائية إلا ذكر بعدها القرآن أو ما كان من خصائص القرآن كعلم الغيب. هذا هو القول الراجح في الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليلحقك الشقاء والتعب والعناء، ولكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى، أي يتذكر به من يخشى الله عز وجل. ومعنى التذكر الاتعاظ، يعني يتعظ به من يخشى الله عز وجل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، ومن هو؟ من هو جماعة؟ الله عز وجل هو الذي خلق الأرض والسماوات العلى. وانتبه يا أخي، جرت الطريق في القرآن أن الله يبدأ بالسماء قبل الأرض، لأن السماء أعظم من الأرض، لكن هنا بدأ بالأرض قبل السماء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، لأن تأخير السماوات هنا جبر بقوله العلى، فصار تأخيرها بالترتيب اللفظي مجبورا بالوصف وهو العلى، ومن أجل مراعاة فواصل الآيات في هذه السورة. كما أن موسى وهارون عند ذكرهما من يقدم؟ يقدم ذكر موسى، لكن في هذه السورة قدم ذكر هارون في قوله آمنا برب هارون وموسى، كل هذا من أجل

إيش؟ مراعاة فواصل الآيات تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء والأرض الله ها؟ نعم الرحمن على العرش استوى. لما ذكر علو السماوات ذكر ما هو أعلى من السماوات وهو العرش، فإن العرش هو سقف المخلوقات كلها، لا شيء فوق العرش من المخلوقات فيما نعلم. والله تعالى استوى عليه أي على العرش عز وجل، على عليه علوا يليق بجلاله تبارك وتعالى، لا يكيف ولا يمثل، فلا يجوز لأحد أن يقول كيفية علو الله على العرش كذا وكذا، ولا يجوز لأحد أن يقول كيفية استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على الكرسي، كل هذا باطل، كل هذا حرام، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا يمكن أن نقول إن استواء الله على العرش في الأخ الصاد هذا، ليس لنا أن نقول إن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على الكرسي. لماذا؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل صفة من صفات الله لا يجوز أن تمثلها بصفات المخلوق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز أيضا أن تتصور كيفية معينة استوى الله عليها ثم تقول إن كيفية استوائه على عرش كذا وكذا وإن لم يكن مماثلا لاستواء المخلوق على السرير، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأقبح من هذا أن يقول قائل إن معنى قول الله استوى على العرش أي استولى عليه وملكه وقهره وغلبه، فإن هذا والله العظيم من تحريف الكلمة عن مواضعه، ولا يقول به من يعرف اللغة العربية ولا من يعرف لغة القرآن الكريم، إنما يقوله من حصل في قلبه شيء من الزلل فصار يحرف الكلمة عن مواضعه. وهؤلاء الذين يقولون استوى بمعنى استولى حرفوا النصوص من وجهين واستطالوا عليها من وجهين. الوجه الأول أنهم نفوا ما يراد بها، والوجه الثاني أنهم أثبتوا معاني لا تراد بهذه الآية. سبحان الله، هل يجرؤ أحد أن يقول على الله تعالى في صفاته ما لا يقتضيه ظاهر كلامه؟ عجيب جماعة، والله لا أحد يجرؤ على هذا. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كيف يقول الله عز وجل خلق الرحمن على العرش استوى ونقول استولى؟ لمن العرش قبل ذلك حتى يستولي الله عليه؟ أحد ملك العرش حتى استولى الله عليه؟ يقول عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب، وهذا يقتضي أنه حين خلق السماوات والأرض قبل أن يتم خلقهما ملك لمن؟ أن العرش ملك لمن؟ يا إخواني، إذا قلنا استوى بمعنى استولى صار يقتضي أن العرش حين خلق السماوات والأرض كان لغير الله ثم استولى الله عليه. من يجرؤ على هذا؟ ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن ينير قلوبنا وقلوب إخواننا، ونحن نعلم أن منهم من يريد الحق، ولكن التقليد الأعمى أعماه عن الحق. وقال إن أقول استوى بمعنى استولى لأن فلانا قاله

ولرسوله ولكتابه ولرسوله، ونصحا لإخواننا الذين انجرفوا بالتقليد حتى فسروا كلام الله بخلاف ظاهره. إذا نؤمن بأن الله تعالى استوى على العرش استواء إيش حقيقيا يليق بجلاله عز وجل، وأن الاستواء فيما تقتضيه اللغة العربية وفيما تقتضيه لغة القرآن الكريم بمعنى العلو على الشيء. اقرأوا إن شئتم وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، المعنى تركبوا عليها وتستقروا عليها، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. واقرأوا إن شئتم فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استويت بمعنى علوت عليه راكبا عليه أنت ومن معك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. اللغة العربية تقتضي أن نستوى إذا تعدت بعلى فمعناها العلو لا غير، ومن ثم يحسن بنا أن نقول استوى ترد في اللغة العربية على أربعة أوجه. استوى في اللغة العربية ترد على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تتعدى بعلى فتكون بمعنى العلو، وأمثلتها سمعتموها. أول مثال نمثل به الرحمن على العرش استوى، ومنه لتستوى على ظهوره، فإذا سويت أنت ومعك الفلك، فإذا تعدت بعلى فهي بمعنى إيش العلو. وتارة تأتي معداتا بإلى ويراد بها القصد التام، ومنه قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، على أحد القولين في الآية الكريمة أن استوى هنا بمعنى قصد قصدا تاما وأراد إرادة تاما. وتارة لا تتعدى بشيء، تأتي منفردة فتكون بمعنى الكمال، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. استوى إذا لم تتعدى بالحرف فهي بمعنى كمل. ويقول يقول الطباخ استوى الطعام، يعني كمل نضجه. وتارة تأتي مقرونة بالواو فتكون بمعنى التساوي، تقول استوى الليل والنهار في الطول، استوى الليل والنهار في الطول يعني إيه؟ تساوى تساوى. طيب، ومنه عند الناس خط الاستوى لأنه يقسم الكرة الأرضية إيش قسمين متساويين. طيب، لا تأتي استوى في اللغة العربية إلا على هذه الوجوه، وليس في واحد منها أن تكون بمعنى استولى، وإنما هذا معنى محدث بعيد عن اللغة العربية وبعيد عن لغة القرآن الكريم، ويلزم منه لوازم باطلة وليس هذا موضع ذكرها، ولكنها والحمد لله معروفة. وإني أقول من باب النصيحة، من أراد العقيدة الخالصة السالمة الصافية فعليه بقراءة كتب عالمين من علماء المسلمين، وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فقد حقق في التوحيد والعقيدة ما لم يحققه عالم آخر فيما نعلم. ومن باب النصيحة أنصح إخواني في جميع أقطار الدنيا أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين في باب أصول الدين في التوحيد والعقيدة.

وهما أعني الشيخين، من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أسبغ الله عليهما رحمته وتغمدهما بالرحمة وجمعنا بهم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا ما أنصحه لإخواني، وأنا أتحمل أن ما قلت إنما هو نصيحة لكم، ولقد استفدت من كتبهما كثيرا، وطالعت ما شاء الله أن أطالعه من الكتب الأخرى في علم الكلام وغيره، فوجدت الفرق العظيم، وأن هذين الشيخين إنما يعتمدان فيما يقولانه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة وأئمة المسلمين. أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء تسمع جعجعة ولا ترى طحنا ولا تكاد تجد فيها حكما يقال فيه لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تعاليل عليلة بمرض لا يرجى برؤه وبعضها ميت للغاية. فأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف وفي هذا الشهر أن يهدي إخواننا المسلمين للعقيدة السليمة والتوحيد الخالص والاتباع السليم من كل بدعة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستفتح هذا اليوم الاثنين باللقاء الأول من اللقاءات الصباحية مع إخواننا في المسجد الحرام. هذا اليوم هو اليوم العاشر من شهر رمضان عام 1400. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه اللقاءات وأن ينفعنا بها وجميع المسلمين. استمعنا في قراءة الإمام إلى قوله تبارك وتعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كلمة حاميم حرفان هجائيان، اختلف العلماء رحمهم الله في الكلام فيهما، أي في هذين الحرفين وغيرهما من الحروف الهجائية التي يبتدأ بها بعض السور، مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، نون، قاف، صاد وما أشبهها. هل لهذه الحروف معنى أو ليس لها معنى؟ والصواب في هذا ما قاله مجاهد رحمه الله، أنه ليس لها معنى، بمعنى أن هذه الحروف حروف هجائية ليس لها معنى في اللغة العربية. والقرآن نزل بأي لغة؟ باللغة العربية. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال جل ذكره: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذا نظرنا إلى اللغة العربية وجدنا أن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى، وإذا نقول هي في حد ذاتها ليس لها معنى بمقتضى اللغة العربية، لكن لها مغزى عظيم، وهو أن هذا القرآن الكريم لم يأتي بحروف لا تعرفونها أيها العرب، وإنما أتى بحروف تعرفونها تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعياكم وأعجزكم. فيكون هذه الحروف لها إيش؟ لها مغزى. المغزى هو أن إعجاز القرآن لكم أيها العرب ليس لأنه أتى بحروف غريبة، ولكن لأنه

كلام رب العالمين. ولذلك لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن. من ذلك هذه السورة التي نحن بصدد الكلام بما تيسر عليها: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الإعراب: من منكم يعرف كيف يعرب هذه الجملة تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم؟ تنزيل الكتاب من الله لا من غيره، لأن الكتاب العزيز كلام رب العالمين جل وعلا، فهو نازل منه. تنزيل الكتاب ممن؟ من الله، هو الذي أنزله. العزيز العليم، العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء ولا يقوم أمام قدرته وقوته شيء، فهو غالب لكل أحد. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعنون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. يعني وأما أنتم أيها المنافقون فليس لكم عزة. ولهذا جاءت الآية: ولله العزة، ولم تكن على هذا الذي يتوقعه الإنسان، وهو أن يقول لا يخرجن الأعز منها الأذل والأعز سواكم، لأنه لو قال الأعز سواكم لكان لهم شيء من العزة، وهم لا عزة لهم لأنهم منافقون. إذن العزيز بمعنى إيش؟ الغالب الذي لا يقوم لعزته شيء. العليم أي ذو العلم الواسع الذي لا يخفى به شيء لا في الأرض ولا في السماء، قال الله تبارك وتعالى: والله بكل شيء عليم. وقال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون. سبحان الله، يعلم ما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده. قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. توسوس يعني تفكر، فالله يعلم حتى ما في القلب. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. في القرآن العزيز قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب. كمل. أحسنت، بارك الله فيك. عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا أحد يعلمها، ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر والبحر فهو معلوم عند الله عز وجل، لأنه مخلوق لله، والمخلوق لا بد أن يكون معلوما للخالق، كما قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، الأوراق ولو صغرت من الشجرة ولو صغرت إذا سقطت فالله يعلمها. والأوراق التي توجد يعلمها أولى، يجيبوا يا جماعة، يعلمها من باب أولى، لأن إذا كانت الورقة إذا يبست وسقطت علمها، فكيف بالورقة التي تخلق وتنمو؟ لا بد أن يكون عالما بها جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني إلا يعلمها، حبة في ظلمات الأرض

0: صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة أو كبيرة، ولو صغرت جدا فإنه يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض. هل الأرض لها ظلمات؟ الجواب نعم. لنفرض أن حبة صغيرة منغمسة في قاع البحر في ليلة مظلمة ممطرة مغيمة مغبرة، كم من ظلمة؟ كم من ظلمة يا جماعة؟ أولا الطين الذي في قاع البحر، ثانيا الماء ماء البحر، ثالثا ظلمة الليل، رابعا ظلمة المطر، خامسا ظلمة السحاب، سادسا ظلمة الغبار، وربما يكون هناك ظلمات أخرى لا نعلمها. الحبة في هذه الحال معلومة عند الله عز وجل. لا إله إلا الله، اذكر الله، لا إله إلا الله، ولا رطب ولا يابس، وهذا يعم كل شيء، لأن جميع الأشياء إما رطبة وإما يابسة، إلا في كتاب مبين، أي في مكتوب بين ظاهر. فما هو هذا الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ، كتب الله تعالى فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. أعود إلى الآية التي سمعناها من القارئ. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. استدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية على مسألتين هامتين. المسألة الأولى علو الله، المسألة الأولى علو الله عز وجل. أين الله؟ في السماء، لأن كلمة تنزيل تدل على علو، إذ لا يكون شيء نازل إلا من أعلى. ففي الآية دليل على علو الله عز وجل، وهذه الصفة من صفات الله لا تحتاج إلى عناء كبير في إثباتها، وذلك لأن النفوس مجبولة على ذلك. قل اللهم اغفر لي وأزل النوم عني، يعني أبعد أبعد أبعد النوم عني. ماذا تشعر إذا قلت اللهم؟ أن الله فوق ولا تحت؟ لا، ما صحيح. الله عز وجل فوق السماوات على العرش، كل إنسان يقول يا رب يشعر بأن الله فوق، أليس كذلك؟ طيب استرع، هذا في الواقع أمر فطري لا يحتاج إلى عناء كبير في إثباته. ولكن لما زاغ قوم من هذه الأمة وقالوا إن الله عز وجل في كل مكان، نسأل الله العافية، حينئذ احتاج العلماء رحمهم الله إلى كثرة الاستدلال على علو الله عز وجل، حتى لا يضل الناس بهذا الرأي الضال. وسبحان الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف يكون عز وجل في كل مكان وكرسيه وسع السماوات والأرض؟ هذا لا يمكن. وما المكان الذي يسع الله؟ وكم الأمكنة؟ مكان واحد ولا أكثر؟ جيبوا جماعة، الأمكنة واحدة ولا أكثر؟ سبحان الله، الأمكنة واحد ولا أكثر؟ أكثر، مساجد وأسواق وبيوت وصحاري وجبال وأشياء ما لا يحصيه الإنسان. هل يكون الله في كل مكان؟ لا يمكن، إلا إذا قال هذا القائل إن الله يتجزأ وحاشاه من ذلك، أو قال إن الله متعدد بتعدد الأمكنة. ولذلك كان هذا القول من أضل الأقوال والعياذ بالله، أن يقول الإنسان الله في كل مكان، بل الله عز وجل في السماء. استمع إلى هذه القصة عجيبة. أراد معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وهو غير معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان من أمراء المؤمنين الذين ملكوا من الدنيا ما شاء الله. معاوية بن الحكم كان له جارية، يعني أمة مملوكة، غضب عليها يوما من الأيام فصكها، فأراد أن يكفر عن نفسه بإعتاق هذه الجارية، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحاضرت. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. جارية لم تتعلم ولم تدرس، قالت في السماء. ما الذي دلها على ذلك؟ الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. إذن من لم يكن كذلك فليس بمؤمن. من لم يعتقد أن الله في السماء وأنه جل وعلا فوق كل شيء فإنه ليس بمؤمن. وذلك لأن الخطاب له منطوق ومفهوم. إذا قلنا إذا أقر الإنسان بأن الله في السماء فهو مؤمن، هذا منطوق مفهومه أجيب. إذا لم يقر فليس بمؤمن، وهو كذلك. إذن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تفيد فائدتين عظيمتين. الأولى إيش؟ علو الله عز وجل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. الفائدة الثانية أن هذا القرآن كلام الله، أن هذا القرآن كلام الله، تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر أيضا لا إشكال فيه. لولا ما حدث من البدع الضالة والعياذ بالله ما احتاج الناس إلى عناء كبير في إثبات أن الله تعالى تكلم بالقرآن. إذن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ابتدأ الله تعالى به وإليه ينتهي، كما قال أهل السنة رحمهم الله في عقائدهم: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة، أسأل الله تعالى أن يتوفاني وإياكم عليها، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهدي من أراد الحق إلى الحق، لأننا لا نتهم أحدا بنيته، النية عند الله عز وجل، لكننا نقول من الناس من ينوي الخير ولا يوفق له، فنسأل الله أن يوفق إخواننا المسلمين جميعا إلى الخير والهدى والصلاح والإصلاح. وإلى هنا ينتهي بنا القول على ما تكلم به، على ما سمعناه من قراءة إمامنا في هذا الصباح. أما الآن فإلى الكتاب المقرر، وهو عمدة الأحكام، انتهينا فيها إلى الرهن، وأظن قرأنا من الرهن بعض الشيء. ففي حديث واحد أظن واحد ها؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه:

0: عن عبد الله
1: قال المؤلف رحمه الله رحمه الله وإياه. ليش هو يحسن إليك وتبدأ بنفسك؟ ابدأ بنفسك في الدعاء الذي ليس له سبب، أما الذي له سبب فأعطي صاحب الحق حق.
0: قال المؤلف رحمه الله نقلا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم،
1: أفهمتم كلامي الآن؟ يعني الأخ قال رحمنا الله وإياه، بناء على حديث ابدأ بنفسه، لكن هذا إذا لم يكن هناك سبب، أما إذا كان هناك سبب للدعاء فأعطي صاحب السبب حقه. ولذلك إذا عطس الإنسان حمد الله نقول له يرحمك الله؟ لا، نقول يرحمنا الله وإياك. ولا يرحمك الله؟ يرحمك الله. هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يهدينا ويهديكم الله؟ الأول، يهديكم الله ويصلح بالكم. انتبهوا يا أخواني، أعطوا الأمور حقها. نعم.
0: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
1: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله في كتابه عن أصلي الكتاب وهما الصحيحان، عن أصلي الكتاب وهما البخاري ومسلم. الكتاب هذا عمدة الأحكام، كتاب مختصر يطمئن إليه الإنسان، لأنه مما اتفق عليه البخاري ومسلم. نقل هذا الحديث، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. خيبر قلاع ومزارع وحصون، تبعد عن المدينة النبوية نحو 100 كيلو من الشمال الغربي. افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي فيها يهود. وأصل مجيء اليهود من ديارهم من الشام، أصل مجيئهم أنهم سمعوا أنه سيبعث نبي يكون مهاجره المدينة، فأتوا إلى المدينة من أجل أن يتبعوا هذا الرسول الذي سيبعث في المدينة وتكون العاقبة له. فقالوا نكون معه وننتصر على بني عمنا. من هم بنو عمهم؟ العرب، لأن العرب بنو إسماعيل واليهود بنو إسرائيل، بنو إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، الجد للجميع إبراهيم. فقالوا نأتي إلى المدينة حتى نتبع هذا الرسول وتكون العاقبة لنا. فلما جاءهم ما عرفوا إيش سووا؟ كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، لكنهم كفروا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان فيها 3 قبائل من اليهود، 3 قبائل، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، 3 قبائل. أولا بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. عاهدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعاهدة المعروفة، ولكنهم نقضوا العهد. بنو النضير لما نقضوا العهد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم.

0: وأجلاهم، فخرجوا إلى خيبر وبعضهم إلى أذرعات، سكنوا خيبر. وكان اليهود أهل عمل وكد، لأنهم أشد الناس حرصا على المال وأشدهم بخلا بالمال، عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة. اليهود يا جماعة أهل مال، يطلبون المال، يأكلون السحت، الربا، الرشوة، كل شيء، لأنهم أهل مال. كدحوا في خيبر وعملوا وزرعوا وغرسوا. لما فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: يا محمد، نريد أن نبقى في أرضنا ونجعل لكم أيها المسلمون نصف الخارج من الزروع والثمار. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي زارعهم في الزروع وساقاهم في الغرس على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، على شطر يعني نصف، وبقوا فيها حتى أجلاهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأنهم نقضوا العهد. أخذ العلماء من هذا الحديث فوائد، منها جواز التعامل مع اليهود، جواز التعامل مع اليهود. وجه ذلك من يعرف ما وجه جواز التعامل مع اليهود من هذا الحديث؟ طيب تمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديتهم وأجاب دعوتهم واشترى منهم ورهنهم، قبل الهدية في خيبر وأجاب الدعوة في المدينة واشترى منهم في المدينة ورهنهم في المدينة، يعني أعطاهم رهنا في المدينة لأنهم كانوا مسالمين في ذلك الوقت، وليسوا كاليوم محاربين، لا هم مسالمون. طيب، قبل منهم الهدية في خيبر، فأهدت لهم امرأة منهم شاة مسمومة وسألت: أي شيء أحب لمحمد؟ هكذا تقول. قالوا: الذراع، ذراع الشاة، لأن الذراع من أرق اللحم وأقله دسما وأنفعه، فجعلت السم في الذراع وأكثرت منه، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه وأكل بعض أصحابه معه وهلك. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لفظها، لا لفظ اللحمة، لم يبتلعها، ومع ذلك أصابت لهواته عليه الصلاة والسلام، فكان يقول في مرضه عليه الصلاة والسلام: ما زالت أكلة خيبر تعاوجني. والآن انقطاع أوان انقطاع الأبهر مني، الأبهر عرق معروف، إذا انقطع هلك الرجل. على كل حال، يؤخذ من هذا الحديث جواز معاملة اليهود. اشترى منهم، اشترى من يهودي في المدينة طعاما لأهله، وأعطاه درعه رهنا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند هذا اليهودي صلى الله عليه وسلم. أجاب دعوتهم عليه الصلاة والسلام، وأكل من طعامه، بل إنه كان يعود المرضى منهم ممن يرجى إسلامه. في يوم من الأيام عاد مريضا منهم شابا، فقال له أسلم، يقول الشاب أسلم، وكان أبو الشاب حاضرا، فنظر إلى أبيه كأنه يستشيره هل يسلم أو لا. أبى أن يسلم ويشير على ولده
1: بالإسلام.
0: قال أطلع أبي القاسم، فتشهد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رضي الله عنه عن هذا اليهودي الذي أسلم، وصلى الله وسلم على نبيه الذي هو أحرص الناس على هداية الخلق، ولذلك حمد الله أن هدى هذا اليهودي. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل إذا كان عنده بستان ولا يستطيع أن يقوم عليه أن يتفق مع شخص فيقول اعمل في هذا، ولك نصف الزرع ولك نصف الثمرة. الحديث ما هو الحديث؟ وثمر. بارك الله فيك، أحسنت. هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لليهود يزرعونها ويغرسون فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. طيب، لو أنه أي صاحب البستان عامل شخصا على أن لصاحب البستان الثلث وللعامل الثلثين، أيجوز أو لا؟ يجوز،
1: يجوز،
0: لأن هذه المسألة تخضع للطلب والعرض. ولو كان بالعكس لصاحب الأرض الثلثان وللعامل الثلث لكان جائزا أيضا. سؤال: لو أعطيت بستانك شخصا يعمل فيه وقلت له لك الشرقي من الأرض ولي الغربي منه، أيجوز أو لا يجوز؟ فمن جماع ولا إنسان عنده أرض أعطاها شخصا يزرعها وقال لك الشرقي ولي الغربي، أيجوز أو لا يجوز؟ لأنه ربما تكون الغلة في الشرقية دون الغربية أو في الغربية دون الشرقية، وهذا غرر وجهالة. لكن النصف يكون سواء، الثلث كذلك يستوون في المغنم والمغرم. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلمين إذا غنموا أرضا من الكفار ملكوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك خيبر وقسمها في أصحابه وأعطاها اليهود يعملون فيها.
2: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه،
0: تخرج
2: ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا.
0: نعم، هذا الحديث هو معنى ما قلنا قبل قليل أن لكم هذه ولنا هذه، هذا لا يجوز. قال وأما الورق فلا بأس به. الورق يا أخي هو الفضة، يعني الدراهم. تمام، الورق لا بأس به، يعني أنك لو أعطيت شخصا أرضك بأجرة معلومة وقلت خذ هذه الأرض ازرعها وأعطني كل سنة

0: 100 درهم، فهذا لا بأس به. أعطني 200 أمشي، لا بأس. أعطني 1000 لا بأس، لأن كل واحد منا قد عرف حقه. صاحب الأرض له أجرة معلومة، وصاحب البستان له الذي أخذه له الزرع كله.
1: ولمسلم عن خنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
0: نعم، هذا كالذي سبقه. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يواجرون على الماذيانات، وهذه كلمة أعجمية، والماذيانات تشبه البرك. تعرفون البرك؟ البرك مجمع الماء، مجمع الماء بركة. كان يقول الإنسان: لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقي لي. هذا لا يجوز، لأنه قد يثمر النخل الذي على البركة كثيرا وقد لا يثمر أصلا. وأقبال الجداول، الجدول الشعبة اليسيرة من النهر، هذه أيضا لا يجوز لك مستقبل هذا النهر أو هذا الجدول ولي الباقي. وأشياء من الزرع، يعني لك هذه الجانب ولهذا جانب، هذا حرام. أما شيء معلوم مضمون كالمشاع والأجرة بالدراهم فلا بأس به. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذا، ونأخذ منه أن المزارعة أو المساقات إذا كانت بجزء مشاع كالنصف والثلث والربع والعشر فهي إيه؟ فهي جائزة. إذا كانت بدراهم معلومة يستأجرها العامل، يستأجر الأرض من صاحبها، فهو أيضا جائز، لأنه ليس فيه إشكال. إذا كانت على جانب وجانب فهذه حرام، لأنها جهالة. الآن إلى الأسئلة، فنقسم درس الصباح إن شاء الله تعالى إلى 3 أقسام. الأول الكلام على ما نسمعه، الثاني الحديث، والثالث الأسئلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون

فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد.

فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى

يلبسكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض

هو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم

وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي

الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

ميته إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير

بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون

على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم على ما سمعناه في قراءة إمامنا في صلاة هذا اليوم، صلاة الصبح اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عام 1400 وألف، أطلب من إخواني الذين حول الكرسي في ممر المسلمين أن ينزحوا عن ذلك، لأنه ليس لهم حق أن يجلسوا في الممر فيضيقوا على الناس، والتضييق على الناس في ممارهم عدوان بلا شك وأذية. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كما أننا ننصح أيضا إخواننا الذين إذا دخلوا المسجد الحرام للصلاة صاروا يصلون في الممرات، ممرات المسلمين، فيضيقون عليهم. وأخبرهم أنه لا حق لهم في هذا المكان، وأن المرور من بين أيديهم جائز، لأنه لا حرمة لشخص يكون في ممر المسلمين. أما إذا كانوا في غير الممر فإنه يحرم أن يمر الإنسان بين يدي المصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. أما ما نريد أن نتكلم عليه فاستمع. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الخطاب في قوله وإن يمسسك يعود إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والضر ما يضر الإنسان في بدنه أو عقله أو فكره أو غير ذلك هو عام، لأن كلمة ضر نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي إذا أرادك الله بضر أي ضر كان فلا كاشف له إلا هو، أي فلا مزيل له إلا هو جل وعلا، لأنه الذي بيده الأمر. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا أرادك الله بخير فإنه لا يمكن لأحد أن يرد هذا الخير أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يصيب به من يشاء من عباده. يصيب به أي بالخير من يشاء من عباده، أي من يشاء أن يصيبه من عباده أصابه، ولا رد لمشيئته. واعلم أن الله تعالى يقرن دائما أفعاله بمشيئته، مثل قوله: ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يريد، وما أشبه. ولكن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة، فلا يشاء شيئا تقتضي الحكمة عدمه، ولا يعدم شيئا تقتضي الحكمة وجوده. ويدل لذلك قوله تعالى لمن شاء، قوله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان إيش عليما حكيما. فأفاد ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العلم العليم والحكيم أن مشيئته تعالى

تبعة لحكمته، من اقتضت الحكمة هدايته هداه، ومن اقتضت الحكمة إضلاله أضله. واسمع إلى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واسمع إلى قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا علم الله من قلب العبد أنه أهل للهداية هداه، وإذا علم أنه أهل للزيغ والضلال أزاغه وأضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، أي ذو المغفرة للذنوب والرحمة التي يحصل بها المطلوب. هذه الآية كما قلت خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان خطابا للنبي صلى وإذا كانت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه. هو نفسه لو تضرر، لو أراده الله بضر، لم يستطع أن يكشفه. وإذا كان لا يستطيع أن يكشف الضر عن نفسه إذا أراده الله به، فهل يمكن أن يقال إنه يستطيع أن يدفع الضرر عن غيره؟ عجيب. لا، لأن من لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه فإنه من باب أولى أن لا يستطيع صرف الضرر عن غيره. وبهذا تنقطع آمال كل الواهمين الذين يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضر أو ينفع، فتجدهم يتجهون إلى قبره ويدعونه مباشرة: يا رسول الله افعل كذا، يا رسول الله افعل كذا. وهذا شرك أكبر، شرك أكبر مخرج عن الملة. لأن كل من دعا ميتا لدفع ضرر أو جلب نفع فقد اتخذه إلها، اتخذه إلها وربا، وخسر الدنيا والآخرة، وتوهم في الله ما لا يليق به. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا لكان يحارب هذا وأمثاله ويقاتله، لأنه مشرك. فاحذر أن تدعو مع الله إلها آخر. وإذا كان الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني رزقه، لا أقول لكم عندي خزائن الله أي خزائن رزقه، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإذا كان الله يقول لنبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا، إلا بلاغا، إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن بلاغا من الله ورسالاته. فإن هذه الآيات وأمثالها يقطع طمع كل إنسان يظن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدفع عنه الضرر أو يجلب له النفع. لكن ما الذي ينفعنا ويدفع الضرر عنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الإيمان به واتباعه ظاهرا وباطنا، وأن لا نتقدم بين يديه، وأن لا نحدث في دينه ما ليس منه. هذا هو الذي ينفعنا الله به، أن نتبع دينه، أن نتأسى به، أن نكون متخلقين بآداب القرآن. وأما أن ندعوه أو نرجوه لكشف الضرر أو جلب النفع فإن هذا لن ينفعنا، بل هو يضرنا، لأنه شرك والعياذ بالله. ولقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني لله ندا؟ لما قال ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا؟ كيف يكون هذا الكلام دالا
أنه جعله ندا لله. ما شاء الله وشئت، فقارن مشيئة الرسول بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية. أسلم. طيب، هذا وهي كلمة لفظ، قال ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقول ما شئت يا رسول الله لا ما شاءت الأقدار؟ نسأل الله العافية، فإن هذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج عن الملة. وقد قيل مثل هذا في ممدوح من أجل أن يعطي هدية أو مكافأة، قال له المادح ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول لبشر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإذا قال قائل القصائد اللي فيها التي فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتنكر أم لا تنكر؟ فالجواب بالتفصيل، إذا لم يكن فيها غلو فإنها تقر وتحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للثناء وللمدح. وأما إذا كان فيها غلو فإنها مذمومة ولا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال، حتى وإن كان قائلها فيما يبدو من حاله حسن القصد، حتى وإن كان قائلها فيما يبدو من حاله حسن القصد فإنها لن تقبل أبدا. لو أن أحدا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله خلق السماوات والأرض والبشر وكل شيء من أجل الرسول، ماذا نقول؟ فنقول هذا كذب، نقول إن هذا كذب وغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم من نور، قلنا هذا كذب وهذا غلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، فمن أي شيء خلقنا نحن؟ خلقنا من طين، خلقنا من نطفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في العوارض البشرية كغيره من البشر، حتى إنه ينسى كما ينسى الناس. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلى مرة من المرات وسلم في الرباعية من ركعتين ظنا منه أنه إيش؟ أنه صلى أربعا. ولما سلم تقدم رجل فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فنسي أنه نسي، نسي أنه نسي، لأنه قال لم أنس وهو ناسي، قال لم أنس ولم تقصر. فقال الرجل بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. وهكذا الصراحة يجب أن تكون صريحا وإن كان قبيلك أعلم منك وأفضل منك، كن صريحا بلى قد نسيت. لماذا جزم الصحابي بأنه نسي مع أنه قال في الأول أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لأنه لما نفى أن تكون قصرت فقد تبين أنها باقية على أنها إيش؟ على أنها أربع، وحينئذ يكون قد نسي، فقال بلى قد نسيت. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة الرجل قال للصحابة أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فتقدم إلى مكانه وأتم صلاته، ولكنه سجد قبل السلام أو بعد؟

0: بعد السلام قضى الركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. والحكمة من هذا أن هذا السجود عن زيادة، وكل سجود سهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان، الزيادة التي وقعت سهوا وزيادة السجود. فكانت الحكمة أن يكون السجود عن زيادة بعد السلام. على كل حال أنا أكرر وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه من العوارض ما يعتري البشر من المرض والجوع والعطش والحر والبرد، بل إنه عليه الصلاة والسلام يمرض كما يوعك الرجلان منا، يعني يشدد عليه في المرض لينال أعلى درجة الصابرين. وأنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، ولو كان يملك شيئا من ذلك لكان يهدي عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع أحدا إلا بإذن الله. وإذا كان لا ينفع أحدا إلا بإذن الله، فإلى من نرجع في جلب النفع ودفع الضرر؟ إلى الله وحده. فعليك يا أخي بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وأن لا تتخذ دونه وليا، فهو وليك ونعم المولى ونعم النصير. وإلى هنا ينتهي ما أردنا الكلام عليه، ونسأل الله أن ينفع به وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة في الدين والثبات عليه. والآن إلى قراءة الأحاديث. نعم، إيش الكلام على الصلاة في الجلسة أول الليل، في الجلسة أول الليل عشان تتوالى. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مع كتاب عمدة الأحكام، ومع الحديث السابع من باب اللعان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه.
0: سبق الكلام على هذا الحديث وبين حكمه.
1: الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم والبخاري نحوه.
0: هذا الحديث فيه ثلاث مسائل عظيمة. المسألة الأولى: إذا ادعى إنسان إلى غير أهله وهو يعلم فإنه يكفر. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر، يعني مثل أن يكون أبوه عليا يعلم أنه أبوه ثم ينتسب إلى رجل آخر اسمه عبد الله، فهذا حرام ولا يجوز، بل إنه كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يقع في قوم لعب بهم الشيطان فلبسوا على دولهم وانتسبوا إلى غير آبائهم، إما حيلة على أخذ إعانات أو غيرها، فتجدهم يكتبون في التبعية أنه فلان ابن فلان الفلاني وهو كاذب. هذا الرجل يصدق عليه هذا الحديث، يكون كافرا،

0: ولكن هل هذا الكفر كفر نعمة أو كفر ملة؟ الأصل في الكفر إذا أطلق فهو كفر ملة لا كفر نعمة، ولكن هذا الذي ذكر في الحديث هنا ليس كفر ملة بحيث يقال إن من انتسب إلى غير أبيه فهو مرتد عن الإسلام، لا هو غير مرتد، لكن يجب عليه أن يعدل الوضع إلى الحقيقة. فإذا قال إن فعلت هذا لزم علي لوازم شديدة، إما غرامة مالية أو حبس أو غير ذلك، فبماذا نجيبه؟ نجيبه بجواب قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين ومر علينا، ما هو؟ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يجب أن تعدل البطاقة، بطاقة الأحوال إلى الاسم الصحيح، حتى لو حبست، حتى لو غرمت مالا، حتى لو قتلت، يجب أن تعدله، لأن هذا أهون من أن تكون كافرا. هذه واحدة. الثانية، اقرأ.
1: ومن ادعى ما ليس له فليس منا.
0: نعم.
1: وليتبوى مقعده من النار.
0: هذا أيضا إذا ادعى الإنسان ما ليس له فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. وأول ما يدخل في ذلك من ادعى أن هذا الولد ولده وليس ولدا له، فإنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء، وإنما قلت إن هذا أول ما يدخل فيه لأنه مقابل من انتسب إلى غير أبيه، هذا إذا نسب أحدا إلى نفسه وليس منه. وهذا يقع أيضا في من التقط لقيطا. تعرفون اللقيط ما هو؟ الطفل يلقى لا يعلم له أب ولا أم، فيأخذه إنسان ويحضنه ويقوم عليه ويربيه وينشأ في بيته، فبعض الناس والعياذ بالله ينسبه إلى نفسه ويقول هذا ولدي، وهذا حرام. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله وقال وليتبوأ مقعده من النار، وليتبوأ مقعده من النار، أي ليسكن النار، لأن تبوأ المقعد معناها السكن فيه، وهذا يدل على أن ذلك من الكبائر. فإذا قال الذي قام بحضانة هذا اللقيط أصبح الولد من أهل البيت، وأصبح لا يعرف إلا أنني أنا أبوه، وربما دخل المدرسة باسمي، نقول كل هذا غير مبرر. فإذا قال إنه يحصل عليه صدمة إذا قلت إنك لست ولدا لي، قلنا لا تصدم، لكن عالج المشكلة شيئا فشيئا حتى تروضه وتبلغه أنه ليس من أولاده، ولكنه ينسب إلى اسم يصلح لكل أحد، مثل أن يقال محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الكريم، محمد ابن عبد العزيز، وما أشبه ذلك. كذلك أيضا تأتي مشكلة فيما لو كان اللقيط طفلة، هذه الطفلة ستبقى تربى في البيت وتكشف لمن التقطها ولأولاده، وتبقى كأنها إيش؟ كأنها أخت لهم، وسيكون مشكلة إذا كبرت وقيل لها إنك لست من الأولاد، فنقول ولتكن المشكلة، لكن يجب على العاقل أن يعالج الأمر بحكمة حتى يروضها، إما أن يسعى جاهدا في المبادرة بتزويجها بإذن القاضي أو بغير ذلك من الأسباب التي تهون عليها المسألة، واللي لا شك أن فيها صعوبة وفيها إحراج، لكن الحق أحق أن يتبع. المسألة الثالثة العظيمة، وهي أعظم مما سبق لسوء آثارها وعواقبها.
1: ومن دعا رجلا

0: الكفر أو قال يا عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه.
1: هذا أيضا من دعا رجلا بالكفر، يعني سماه كافرا أو ناداه بقوله يا عدو الله وليس كذلك، رجع على القائل، رجع على القائل. وجه ذلك أن من كفر شخصا فكأنه يقول أنت على دين وأنا على دين، فإن كان الذي وجه إليه التكفير إذا كان أهلا لذلك فهو على كفره، والثاني الذي كفره مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. وإن لم يكن، وإن كان الذي وجه إليه التكفير مسلما لزم على قول الذي كفره أن يكون هو الكافر. انتبه يا ولد. قال رجل لآخر يا عدو الله، أو دعاه بالكفر وقال يا كافر. فالآن هذا الداعي يقر أنه على دين، والثاني على دين مغاير. إن كان الآخر كافرا فالقائل مسلم، وإن لم يكن كذلك فالقائل كافر، لأنه هو بنفسه ادعى أن دينه غير دين المخاطب، فيكون مقرا على نفسه بأنه كافر، لأن الذي خاطبه بالكفر ليس بكافر، فيلزم أن يكون هذا المتكلم كافرا. هذا وجه من وجوه المعنى الحديث. الوجه الثاني أن من كفر شخصا وليس بكافر فلا بد أن يكفر هذا القائل، عن المتكلم لا بد أن يكفر. ولذلك كان الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه وهم يصلون أحسن من صلاة بعض الصحابة ويصومون ويذكرون الله، كانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا ضرب الطير مثلا مرق من بين الجلد واللحم والعظام حتى خرج من الجهة الأخرى، مع أنهم يقولون إنهم إيش؟ إنهم مسلمون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر، أي قال إنه كافر أو قال يا عدو الله، فإنه هو بنفسه كافر عدو لله، إما في الحال وإما في المستقبل، إلا أن يتوب الله عليه. وهذا يدلنا على الحذر العظيم من إطلاق التكفير على الناس فيقال هذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع ضال وهذا هذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه، لا سيما مسألة التكفير. لأنك إذا كفرت شخصا فقد حكمت بأنه مباح الدم، مباح المال، يجب إعدامه. وإذا كان حاكما لزم من قولك الخروج عليه، وهذه طامة كبرى. وما أفسد الأمة وفرقها إلا هذا الرأي الخبيث، وهو التكفير بدون دليل. ونحن نقول التكفير حكم شرعي ولا غير شرعي؟ ولا حكم هوى؟ شرعي. ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، كما أنه ليس لنا أن نحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا نوجب إلا ما أوجبه الله ورسوله. كذلك ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، إن الحكم إلا لله. ليس لنا التكفير أو التبديع أو التفسيق، لا، الأمر راجع إلى الكتاب والسنة. والكفر ليس بالأمر الهين، لا بد فيه أي في

في الكفر من شروط. الشرط الأول، انتبه للشروط، الشرط الأول أن يكون الكافر الذي حكمنا عليه بالكفر عالما بأن هذا الفعل مكفر، فإن كان جاهلا فإننا لا نكفره بل ندعوه أولا ونبين له الحق، فإن أصر على شيء فعله كفر أو تركه كفر حينئذ حكمنا بكفره. لا بد من هذا. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فشرط الله شرطين: الأول أن يبعث رسولا يتلو عليهم الآيات، والثاني أن يكونوا ظالمين بمخالفة ذلك الرسول. فتبين بهذا أنه حتى البعثة لا يحكم بكفر من بلغته إلا إذا خالف وظلم. وقال الله تعالى: وما كان ربك ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد، أو قال: والذي نفس بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، لا يسمع بي. وإذا لم يسمع أجيبوا جماعة، فليس عليه شيء، لم تقم عليه الحجة. فلا بد من أن تقوم الحجة ويتبين للذي قلنا إنه كافر أنه كفر. الشرط الثاني أن يكون الكفر عن قصد، فإن لم يكن عن قصد فلا كفر. وفوات القصد في ذلك يكون بأمرين: إما بأن يكون الإنسان مكرها على الكفر، لأن المكره غير قاصد، أليس كذلك؟ المكره غير قاصد. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولهذا لو لاقاك كافر وقال: إما أن تسجد لهذا الصنم أو قتلتك، فسجد للصنم لكنه حمله على ذلك الإكراه وليس قلبه مطمئنا بذلك، فهل نقول إن هذا الساجد كافر؟ إن هذا الساجد كافر؟ لا. طيب هل نقول يجب عليه أن ينوي السجود لله أمام الصنم؟ إن استحضر ذلك فنعم، لكنه قد لا يستحضر ذلك عند الإكراه ويختلط ويرتبش. يعني هذا الذي أكره على أن يسجد للصنم، ألا يمكن أن ينوي السجود لله عند الصنم؟ عجيب يا جماعة، بلى يمكن، لكن الإنسان عند الدهشة قد لا يتصور هذا. ومع ذلك نقول إن الله يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب أيضا يدخل في قولنا مختارا أن يجري على لسانه، أن يجري على لسانه الكفر لسبب من الأسباب بدون قصد، أن يجري على لسانه الكفر لسبب من الأسباب دون قصد، فإنه لا يكفر ولو كانت الكلمة كفرا. دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إلى آخره. لله، هنا الله مبتدأ واللام لام الابتداء وتبتدأ.

التوكيد، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم. وذكر أن هذا الرجل أضل ناقته، يعني أضل ناقته يعني أضاعها، وعليها طعامه وشرابه، فطلبها ولم يجدها فأيس منها، فاضطجع تحت شجرة وإذا بالناقة على رأسه، فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والصواب أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن هو قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة لو قالها معتقدا معناها لكفر، لكنه قال، لكنه أخطأ من شدة الفرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. ومثل ذلك لو أخطأ من شدة الغضب حتى لا يملك نفسه وتكلم بكلمة الكفر من شدة الغضب فلا يملك نفسه فإنه لا يكفر إخواني، لأن القصد له قيمة في الشرع. حتى الإيمان بالله إذا لم تكن عن قصد فهي لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الثانية: بما كسبت قلوبكم. ويدخل في ذلك أيضا، يعني في كونه مختارا للكفر، إذا كان عن تأويل، إذا كانت الكلمة عن الكفرية عن تأويل، لكن تأويل سائغ، لأنه ليس كل تأويل يكون سائغا مقبولا، لكن إذا كان عن تأويل سائغ يعني له وجه لكنه بعيد، فإنه إذا قال الكلمة الكفر لهذا التأويل إيش؟ لم يكفر، لا يكفر بذلك. كان رجل مسرفا على نفسه، مسرفا على نفسه بالمعاصي، ومن شدة خوفه من الله قال لأهله: إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم. ما هو اليم؟ البحر. فإن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. هذا الرجل لو أخذنا ظاهر كلامه لكان كفرا، لأنه شك في قدرة الله، شك في قدرة الله، لكنه ما أراد الشك في قدرة الله، يعلم أن الله قادر، ولكن من خوفه من الله أوصى بهذه الوصية، ففعل أهله ذلك. ولكن الله تعالى وهو على كل شيء قدير جمعه وقال: لما صنعت هذا؟ قال: خوفا منك يا رب. فغفر الله له بذلك، بخوفه من الله، مع أن الكلمة التي قالها قال لأهله: إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم، فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فالحاصل أن هذا إنما قال كلمة الكفر عن إيش؟ عن تأويل، تأول فعفى الله عنه. وبهذا نعرف خطر أولئك القوم الذين يطلقون الكفر على كل من ظنوا أنه مخالف لشريعة الله، وقد يكون معذورا وقد يكون الصواب معه لا معهم. ولهذا لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أفلا ننابذهم، يعني أئمة الجور، قال: لا، لا تنابذونهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الرسول قيد إلا أن تروا، وأما مجرد الظن فلا يجوز، نراه مثل ما نرى الشمس.
بواحا ظاهرا بينا. يقال أباح بسره أي أظهره، لا بد أن يكون ظاهرا بينا. أما أن يكون شركا خفيا أو كفرا خفيا فلا. الثالث، عندنا فيه من الله برهان أي دليل قاطع لا يحتمل التأويل. هناك شرط رابع معلوم من النصوص، وهو القدرة على إزاحة هذا الحاكم، القدرة. أما ما آدم القدرة فإنه لا يجوز، لأنه يحصل به من سفك الدماء واختلال الأمن واضطراب الأمة وفساد الدين وفساد الدنيا ما تكون مفسدة بقاء هذا الحاكم أهون بكثير. على أن الحكام إذا كلمهم الإنسان بالهدوء وبالنصيحة فأخذ بيد الحاكم وكلمه سرا فيما بينه وبينه، أو كتب إليه كتابا، أو جعل بينه وبينه واسطة لبيان المخالفة، فإن الحكام سوف يلينون. لكن أن ينابذهم أحد فتعرف أن الحكم ليس بالأمر الهين، لا بد أن يحدث شر عظيم. على أن كثيرا ما يدعى أنه كفر ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه في وهم القائل كفر. والأحكام الشرعية ليست تؤخذ عن الأوهام والخيالات أو عن الهواء الشاطح الذي ليس له شيء من الميزان والاعتدال. لذلك أحذر إخواني الغيورين على دين الله، أحذرهم من هذا الأمر العظيم الخطير، وهو التكفير، سواء كان لولاة الأمور من العلماء أو لولاة الأمور من الأمراء، فإن ذلك خطير جدا. ولا أحب أن أذكر شيئا بعينه في هذا الموضع، لأنه لا يخفى على أي واحد منكم يتتبع الأخبار ما حصل من الفوضى والشر والفساد الذي لا يفعله الأعداء الذين يصدحون بالعداوة بالشعوب. وكما يقال العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة. أنتم تعلمون ما في قلب الآن من جهة ما أشير إليه من الفوضى والفساد العظيم بهذا السبب، أن هذا الحاكم كافر يجب الخروج عليه مثلا، مع أنه قد لا يكون كافرا إذ لم تنطبق شروط الكفر عليه، لكن في رأيهم وهواهم كافر، ومع ذلك ليس لديهم القدرة على إزاحته إلا بسفك الدماء واستحلال الحرام واغتصاب النساء المسلمات المؤمنات المحصنات وغير ذلك مما هو معروف لدى كثير منكم. فالمسألة خطيرة، فليتق الله امرؤ أن يكون شرارة سعير وحريق، فإن أي نفس تفوت بسببه فعليه وزرها، وأي درهم يتلف بسببه فعليه وزره. فليتق الله في نفسه، وليحمد الله على العافية، وليؤمن إيمانا كاملا عميقا بأن الحكم لمن؟ الحكم لمن؟ لله. فلا نكفر من لا يكفره الله، ولا نعتدي حدود الله، بل نكون متمسكين على منهج السلف الصالح. ألم تعلموا أن السلف الصالح يؤذون في دين الله ويحبسون ويضربون، ومع ذلك يدعون للولاة الذين يحبسونهم ويضربونهم، يدعون لهم ويدعونهم بأمير المؤمنين.

وهم يفعلون ما يفعلون من إلزامهم بالبدع وحبسهم على الحق وضربهم عليه، لكنهم يعرفون بدينهم وعلمهم ما يترتب على الظهور على ولاة الأمور من المفاسد العظيمة التي يقرأها الإنسان بعقله إذا تدبر التاريخ. فإياك إياك وهذه الآراء الشاطحة، وهذه الآراء الشاطحة التي تهوي بالأمة إلى السعير والعياذ بالله وإلى الفوضى. والإنسان مع حسن النية لا بد أن يكون لقوله تأثير مهما كان مقابله. واسمعوا إلى قصة موسى مع السحرة من آل فرعون. طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام موعدا من أجل المغالبة بينما جاء به من الآيات وسحرهم، فماذا وعدهم؟ ماذا وعدهم؟ بالليل ولا بالنهار؟ ها؟ أسأل بالليل ولا بالنهار، ما أقول ضحى ولا مساء يا ناس، نهارا. طيب في آخر النهار حتى يظلم الليل، أو في أول النهار قبل أن يتبين الصباح؟ نعم ضحى، ضحى حتى يكون معهم امتداد إلى آخر الليل. وفي أي يوم وعدهم؟ وعدهم يوم الزينة، يعني يوم العيد الذي يكون فيه الناس منتهجين للمشاهدة. اجتمعوا بسحرهم وألقوا الحبال والعصي وملأت الأرض، ملأت الأرض على أنها إيش؟ حيات وثعابين، حتى إن موسى مع ما معهم الآيات أوجس في نفسه خيفة لأنه رأى أمرا هاله. فقال له موسى عليه الصلاة والسلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. كلمة ماذا أثرت فيهم؟ فتنازعوا أمرهم بينهم في الحال. ومعلوم أن التنازع بين الناس يؤدي إلى الفشل والشتات والتفرق والتمزق. كلمة واحدة قال الله فيها: فتنازعوا أمرهم بينهم. والفا كما تعلمون أيها النحويون إن كنتم نحويين، أو كما تخبرون بذلك إن لم تكونوا نحويين. الفا تدل على إيش؟ على التعقيب والسببية، أي فبسبب ذلك تنازعوا في الحال أمرهم بينهم، وحصلت ولله الحمد النتيجة. لمن النتيجة؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. فأقول إن كلمة الحق لا بد أن يكون لها تأثير، ولكن لا تستعجل، قد لا يكون لها تأثير بالحاضر، لكن في المستقبل إذا كانت لله وفي الله وبالله فإنها ستؤثر. ثلاث حروف: إذا كانت لله وبالله وفي الله. من يعرف الفرق بينها؟ إذا كانت لله إخلاصا وقصدا، بحيث لا يقصد الإنسان أن يترفع على الناس أو يقال ما شاء الله هذا رجل معلن أو هذا رجل ناصح. وإذا كانت بالله استعانة، بحيث لا يعتمد الإنسان على نفسه فيعجب بها. الثالث في الله، أي في الطريق الذي شرعه الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمهم أنني أكرر، وفي هذا المكان وفي هذا اليوم الذي هو أول أيام العشر الأواخر، أكرر النهي عن التسرع في التكفير، وأقول: من كفر من ليس كافرا فهو الكافر.

وإن طال الزمن إلا أن يشاء الله، حتى وإن حسنت صلاته وصيامه وصدقاته فإنه إذا كفر مسلما عاد تكفيره إليه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكرنا أن الشروط كم؟ شروط التكفير؟ لا، شروط التكفير أن لا يكون متأول. نعم. طيب، هنا ذكرنا مختارا في الواقع على أنها شرط، لكن فرعنا منها ثلاثة: أن يكون مكرها، وأن يسبق على لسانه بدون قصد، والثالث أن لا يكون متأولا. طيب، واعلم أن المقالة أو الفعالة قد تكون كفرا، ولكن القائل أو الفاعل لا يكفر، وذلك إذا اختل واحد من الشروط. قد يقول الإنسان كلمة الكفر لكنه لا يكفر، لأنه لا يعلم أنها كفر. وقد تكون المقالة كفرا ولكنه لا يكفر لأنه متأول تأويلا سائغا. وقد تكون المقالة كفرا ولكن لا يكفر لأنه لم يردها أصلا، ولكن سبقت على لسانه، مثل الذي قال إيش؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والمهم أن المسألة خطيرة، التسرع في التكفير، والثاني الخروج بعد الحكم بالتكفير، يعني حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإنه لا تجوز المصادمة ما دمنا غير قادرين على إزالة هذا الذي علمنا كفره كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لما يترتب على ذلك من الشر والفساد. ولهذا لم يؤمر المسلمون بالقتال إلا حين أجيبوا جماعة إلا حين كلهم شوكة وكان لهم دولة، والله المستعان.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات.

ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة

من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وعدناكم فيما سبق أننا سوف نوزع آيات سورة يوسف على الإخوان، كل واحد يأتي بالفوائد التي تكون من نصيبه. الفوائد مثلا ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين. من فوائد هذه الآية أن القرآن الكريم أعجز العرب وهم أهل الفصاحة، مع أن القرآن الكريم أتى بالحروف التي يركب العرب منها كلامهم، وهذا يدل على أن القرآن معجز بذاته. هذه فائدة هكذا. طيب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، من فوائدها أن القرآن نزل بلغة العرب من أجل أن يفهموه. ويتفرع من هذه الفائدة أن المقصود من إنزال القرآن الكريم ليس مجرد التلاوة، بل فهمه وعقله وهكذا. أفهمتم؟ بدون شرح للآيات، لا نريد شرح للآيات، نريد فوائد مستنبطة. وندلكم على كتاب لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله

بعنوان فوائد مستنبطة من قصة من سورة يوسف. فوائد مستنبطة من سورة يوسف جزء صغير. أما لقاؤنا هذه الليلة وهي ليلة السبت الخامس عشر من شهر رمضان عام 1400، فإننا نتكلم أولا عن حدث في صلاة الوتر لم يمر علينا أظن من أول الشهر، وهو أن إمامنا وفقه الله جمع بين الركعات الثلاث بتسليم واحد، وهذا من حسن التعليم أن الإنسان يعلم الناس بالقول وبالفعل، والتعليم بالفعل أشد تأثيرا من التعليم بالقول. إذا أوتر الإنسان بثلاث فله أن يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة وحدها، وله أن يجمع بين الثلاث بتسليم واحد، كل ذلك من السنة. وفي الليلة العاشرة من هذا الشهر ترك إمامنا وفقه الله القنوت في الوتر، ليتبين للمسلمين أن القنوت في الوتر ليس بواجب، وأن الإنسان لو أوتر بلا قنوت فقد أدى الوتر على الكمال، لأن القنوت في الوتر هو من السنن، إن شئت تفعله وإن شئت لا تفعل. طيب نعود نقول بالمناسبة الوتر بالواحدة جائز، بمعنى أن الإنسان إذا صلى العشاء الآخرة وصلى راتبة العشاء وأراد أن يختم ليله بالوتر يصلي بعد الركعتين الراتبة يصلي واحدة يكفي. الوتر بثلاث أفضل، وإذا أوتر بثلاث فإما أن يسلم ركعتين ويأتي بالثالثة، وإما أن يقرن الثلاثة جميعا بتشهد واحد. الوتر بخمس أكمل، ولكن الوتر بالخمس يكون بتسليم واحد، يعني يسجد خمسا ثم يتشهد ويسلم. الوتر بسبع أكمل، ولكنه يوتر بتشهد واحد، بمعنى أنه يسجد السبع جميعا. طيب الوتر بتسع أكمل، ولكنه يسجد ثماني ركعات ثم يتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. الوتر بإحدى عشرة أكمل، ولكنه يأتي بهذا الوتر ركعتين ركعتين ويختم بواحد. هذه الأنواع التي وردت بها السنة في الوتر كلها جائزة، من أوتر بواحدة فقد أحسن، ومن أوتر بثلاث فقد أحسن، ومن أوتر بخمس فقد أحسن، ومن أوتر بسبع فقد أحسن، ومن أوتر بتسع فقد أحسن، ومن أوتر بإحدى عشرة فقد أحسن. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان، فقالت كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وقولها يصلي أربعا يعني بتسليمتين، وليس يجمع الأربعة جميعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فيحمل قولها يصلي أربعا على أنه يصلي أربعا بتسليمتين ثم يستريح، ثم يأتي بأربع بتسليمتين ثم يستريح، ثم يأتي بثلاث. ولكن هل لنا أن نزيد على 11؟ الجواب نعم، يجوز أن نزيد على 11.
إلى 13 أو 15 أو 17 أو 19 أو 21 أو 23 أو أكثر، كل هذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن صلاة الليل قيل ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى، ولم يحدد. إذن لنا أن نزيد، لنا أن نزيد على 11، وإذا كان إمام المسجد يزيد على 11 فلنتابعه ولا نشذ عن جماعة المسلمين، نتابعه حتى ينصرف، وإذا انصرف وقد دخلنا معه من أول الصلاة كتب لنا إيش؟ قيام ليلة. وقد حرم قوم أنفسهم الخير حيث كانوا إذا صلوا خمسة تسليمات انصرفوا وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على 11 ركعة، ولكن هؤلاء حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، حرموا أنفسهم أن يكتب لهم إيش؟ قيام ليلة، ثم هم خرجوا عن الجماعة وشدوا عنهم، والخروج عن الجماعة الشر. وانظروا هج الصحابة رضي الله عنهم، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حج يصلي في منى قصرا. اشرح لي قصرا، يعني يجعل الرباعية ركعتين، بارك الله فيك. وكذلك أبو بكر، وكذلك عمر، وكذلك عثمان في أول خلافته 8 سنوات أو 6 سنوات، ثم صار رضي الله عنه، أعني بذلك عثمان، ثم صار يصلي 4 لا يقصر، صار يصلي 4، فأخبر بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة، فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع لأن عثمان أتم، والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يقصرون، وكان يصلي مع عثمان 4 مع أنه أنكرها، يصلي 4. فقيل له يا أبا عبد الرحمن كيف تصلي مع عثمان 4 وأنت تنكر عليه؟ فقال إن الخلاف شر. هذا النظر الحقيقي، هذا الذي يريد أن الأمة تجتمع على كلمة وأن لا تتفرق. فلذلك نرى أن هؤلاء باجتهادهم مثابون على حسن النية إذا كانت نيتهم أن يطبقوا السنة، ولكنهم مخطئون في طريق العمل، حرموا أنفسهم خيرا كثيرا، وشذوا عن جماعة المسلمين في هذا الاجتماع بدون دليل شرعي. فنصيحتي لهم أقدمها من على هذا المنبر أن يفكروا في الأمر، وأن يحرصوا على اجتماع كلمة المسلمين، وأن لا يتنابذوا، وأن لا يضللوا غيرهم، ولعلهم هم الضالون. ولهذا لما أتى حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه إلى عبد الله بن مسعود وقال له إن قوما اعتكفوا في المسجد الفلاني في البصرة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال لعلهم ذكروا ونسيت، وحافظوا، وكلمة أخرى نسيتها أنا.

فقال لعل عندهم علما أو أنه أو أنك فهمت ما لم يفهموا. وهذا حق. الاعتكاف في جميع المساجد، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى، في أي مسجد من بقاع الأرض، لأن الله تعالى يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأصل في أل أن تكون للعموم ولا تكون للعهد إلا بدليل. وسبحان الله، كيف يحكم الله تعالى بحكم عام وأكثر المسلمين يتعلقون بهذا الحكم، ثم يقول هذا لا يكون إلا في المساجد الثلاثة. والصواب بلا شك أن الاعتكاف جائز في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وجميع مساجد الدنيا التي تقام فيها الجماعة، لا إشكال عندنا في هذا. وحديث حذيفة إن سلم فالمراد الاعتكاف كامل، وليس المراد الاعتكاف صحيح، لأن النصوص كلها تدل على جواز الاعتكاف وصحته في كل مسجد. الآن نرجع إلى ما نريد أن نسير عليه كما سرنا من قبل، وهو أن نتكلم على ما سمعنا في قراءة إمامنا. من عادتنا أننا نتكلم على ما سمعنا في قراءة الفريضة، ولكن لعلنا نتكلم اليوم على ما سمعنا في قراءة القيام، ألا وهو قول الله تبارك وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فقوله تعالى طه، هل هي علم على شخص أو هي حرفان هجائيان؟ الثاني هو المتعين. وأما من زعم أنه اسم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزعمه خطأ، ليس من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم طه. وطه حرفان هجائيان ليس لهما معنى في حد ذاتهما، لكن لابتداء الله تبارك وتعالى بهما بعض السور حكمة عظيمة، وهي أن هذا القرآن الذي أعجزكم معشر قريش أمراء البيان والفصاحة إنما كان من الحروف التي تركبون منها كلامكم. ولهذا لا تكاد تجد سورة تبتدأ بهذه الحروف الهجائية إلا ذكر بعدها القرآن أو ما كان من خصائص القرآن كعلم الغيب. هذا هو القول الراجح في الحروف الهجائية التي ابتدأت بها بعض السور. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ليلحقك الشقاء والتعب والعناء، ولكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى، أي يتذكر به من يخشى الله عز وجل. ومعنى التذكر الاتعاظ، يعني يتعظ به من يخشى الله عز وجل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ومن هو؟ من هو جماعة؟ الله عز وجل هو الذي خلق الأرض والسماوات العلى. وانتبه يا أخي، جرت الطريق في القرآن أن الله يبدأ بالسماء قبل الأرض، لأن السماء أعظم من الأرض، لكن هنا بدأ بالأرض قبل السماء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، لأن تأخير السماوات هنا جبر بقول

تنزيلا ممن خلق الأرض والسماء والأرض الله ها؟ نعم الرحمن على العرش استوى. لما ذكر علو السماوات ذكر ما هو أعلى من السماوات وهو العرش، فإن العرش هو سقف المخلوقات كلها، لا شيء فوق العرش من المخلوقات فيما نعلم. والله تعالى استوى عليه أي على العرش عز وجل، على عليه علوا يليق بجلاله تبارك وتعالى، لا يكيف ولا يمثل، فلا يجوز لأحد أن يقول كيفية علو الله على العرش كذا وكذا، ولا يجوز لأحد أن يقول كيفية استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على الكرسي، كل هذا باطل، كل هذا حرام، لقول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن لا يمكن أن نقول إن استواء الله على العرش في الأخ الصاد هذا، ليس لنا أن نقول إن استواء الله على العرش كاستواء الإنسان على الكرسي. لماذا؟ لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل صفة من صفات الله لا يجوز أن تمثلها بصفات المخلوق، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يجوز أيضا أن تتصور كيفية معينة استوى الله عليها ثم تقول إن كيفية استوائه على عرش كذا وكذا وإن لم يكن مماثلا لاستواء المخلوق على السرير، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأقبح من هذا أن يقول قائل إن معنى قول الله استوى على العرش أي استولى عليه وملكه وقهره وغلبه، فإن هذا والله العظيم من تحريف الكلمة عن مواضعه، ولا يقول به من يعرف اللغة العربية ولا من يعرف لغة القرآن الكريم، إنما يقوله من حصل في قلبه شيء من الزلل فصار يحرف الكلمة عن مواضعه. وهؤلاء الذين يقولون استوى بمعنى استولى حرفوا النصوص من وجهين واستطالوا عليها من وجهين. الوجه الأول أنهم نفوا ما يراد بها، والوجه الثاني أنهم أثبتوا معاني لا تراد بهذه الآية. سبحان الله، هل يجرؤ أحد أن يقول على الله تعالى في صفاته ما لا يقتضيه ظاهر كلامه؟ عجيب جماعة، والله لا أحد يجرؤ على هذا. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. كيف يقول الله عز وجل خلق الرحمن على العرش استوى ونقول استولى؟ لمن العرش قبل ذلك حتى يستولي الله عليه؟ أحد ملك العرش حتى استولى الله عليه؟ يقول عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب، وهذا يقتضي أنه حين خلق السماوات والأرض قبل أن يتم خلقهما ملك لمن؟ أن العرش ملك لمن؟ يا إخواني، إذا قلنا استوى بمعنى استولى صار يقتضي أن العرش حين خلق السماوات والأرض كان لغير الله ثم استولى الله عليه. من يجرؤ على هذا؟ ولكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن ينير قلوبنا وقلوب إخواننا، ونحن نعلم أن منهم من يريد الحق، ولكن التقليد الأعمى أعماه عن الحق. وقال إن أقول استوى بمعنى استولى لأن فلانا قال ولأن فلانا قال. وسبحان الله، هل أنت ستحاسب يوم القيامة؟

على فهم فلان أو على ما فهمت أنت؟ كل يعلم أن الإنسان يحاسب يوم القيامة على ما فهم هو بنفسه، وكل أحد يعلم أنه لا أحد يجب اتباعه إلا من المخلوقين إلا واحد، من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا نبي الله إليه، وهو مالك بن أنس رحمه الله تعالى. أيها الإخوة، أنا لا أقول هذا الكلام تحمسا، ولكني أقوله نصحا لله عز وجل ولرسوله ولكتابه ولرسوله، ونصحا لإخواننا الذين انجرفوا بالتقليد حتى فسروا كلام الله بخلاف ظاهره. إذا نؤمن بأن الله تعالى استوى على العرش استواء إيش؟ حقيقيا يليق بجلاله عز وجل، وأن الاستواء فيما تقتضيه اللغة العربية وفيما تقتضيه لغة القرآن الكريم بمعنى العلو على الشيء. اقرأوا إن شئتم، وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره، المعنى تركبوا عليها وتستقروا عليها، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. واقرأوا إن شئتم، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. استويت بمعنى علوت عليه راكبا عليه أنت ومن معك، فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. اللغة العربية تقتضي أن نستوى إذا تعدت بعلى فمعناها العلو لا غير، ومن ثم يحسن بنا أن نقول استوى ترد في اللغة العربية على أربعة أوجه. استوى في اللغة العربية ترد على أربعة أوجه. الوجه الأول أن تتعدى بعلى فتكون بمعنى العلو، وأمثلتها سمعتموها. أول مثال نمثل به الرحمن على العرش استوى، ومنه لتستوى على ظهوره، فإذا سويت أنت ومعك الفلك، فإذا تعدت بعلى فهي بمعنى إيش؟ العلو. وتارة تأتي معداتا بإلى، ويراد بها القصد التام، ومنه قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، على أحد القولين في الآية الكريمة. أن استوى هنا بمعنى قصد قصدا تاما وأراد إرادة تامة. وتارة لا تتعدى بشيء، تأتي منفردة فتكون بمعنى الكمال، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. استوى إذا لم تتعدى بالحرف فهي بمعنى كمل. ويقول الذي يقول الطباخ استوى الطعام، يعني كامل نضجه. وتارة تأتي مقرونة بالواو فتكون بمعنى التساوي، تقول استوى الليل والنهار في الطول، استوى الليل والنهار في الطول، يعني ايه؟ تساوى. طيب، ومنه عند الناس خط الاستوى لأنه يقسم الكرة الأرضية ايش؟ قسمين متساويين. طيب، لا تأتي استوى في اللغة العربية إلا على هذه الوجوه، وليس في واحد منها أن تكون بمعنى استولى، وإنما هذا معنى محدث بعيد عن اللغة العربية وبعيد عن لغة القرآن الكريم، ويلزم منه لوازم باطلة، وليس هذا موضع ذكرها، ولكنها والحمد لله معروفة. وإني أقول من باب النصيحة، من أراد العقيدة الخالصة السالمة الصافية

فعليه بقراءة كتب عالمين من علماء المسلمين، وهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فقد حقق في التوحيد والعقيدة ما لم يحققه عالم آخر فيما نعلم. ومن باب النصيحة أنصح إخواني في جميع أقطار الدنيا أن يعتنوا بكتب هذين الشيخين في باب أصول الدين في التوحيد والعقيدة، وهما يعني الشيخين من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أسبغ الله عليهما رحمته وتغمدهما بالرحمة وجمعنا بهم في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا ما أنصحه لإخواني، وأنا أتحمل أن ما قلته إنما هو نصيحة لكم، ولقد استفدت من كتبهما كثيرا، وطالعت ما شاء الله أن أطالعه من الكتب الأخرى في علم الكلام وغيره، فوجدت الفرق العظيم، وأن هذين الشيخين إنما يعتمدان فيما يقولانه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة وأئمة المسلمين. أما الكتب الأخرى فغالبها فلسفة ومنطق وأشياء تسمع جعجعة ولا ترى طحنا ولا تكاد تجد فيها حكما يقال فيه لقوله تعالى أو لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هي تعاليل عليلة بمرض لا يرجى برؤه وبعضها ميت للغاية. فأسأل الله تبارك وتعالى في هذه الليلة وفي هذا المكان الشريف وفي هذا الشهر أن يهدي إخواننا المسلمين للعقيدة السليمة والتوحيد الخالص والاتباع السليم من كل بدعة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستفتح هذا اليوم الاثنين باللقاء الأول من اللقاءات الصباحية مع إخواننا في المسجد الحرام. هذا اليوم هو اليوم العاشر من شهر رمضان عام 1400. نسأل الله تعالى أن يبارك في هذه اللقاءات وأن ينفعنا بها وجميع المسلمين. استمعنا في قراءة الإمام إلى قوله تبارك وتعالى: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. كلمة حاميم حرفان هجائيان، اختلف العلماء رحمهم الله في الكلام فيهما، أي في هذين الحرفين وغيرهما من الحروف الهجائية التي يبتدأ بها بعض السور، مثل نعم ألف لام ميم، ألف لام راء، نون، قاف، صاد وما أشبهها. هل لهذه الحروف معنى أو ليس لها معنى؟ والصواب في هذا ما قاله مجاهد رحمه الله أنه ليس لها معنى، بمعنى أن هذه الحروف حروف هجائية ليس لها معنى في اللغة العربية. والقرآن نزل بأي لغة؟ باللغة العربية. قال الله تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال جل ذكره: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذا نظرنا إلى اللغة العربية وجدنا أن هذه الحروف الهجائية ليس لها معنى، وإذا نقول هي في حد ذاتها ليس لها معنى بمقتضى اللغة العربية، لكن لها مغزى.

مغزى عظيم، وهو أن هذا القرآن الكريم لم يأتي بحروف لا تعرفونها أيها العرب، وإنما أتى بحروف تعرفونها تركبون منها كلامكم، ومع ذلك أعياكم وأعجزكم. فيكون هذه الحروف لها إيش؟ لها مغزى. المغزى هو أن إعجاز القرآن لكم أيها العرب ليس لأنه أتى بحروف غريبة، ولكن لأنه كلام رب العالمين. ولذلك لا تكاد تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وجدت بعدها ذكر القرآن. من ذلك هذه السورة التي نحن بصدد الكلام بما تيسر عليها، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. الإعراب، من منكم يعرف كيف يعرب هذه الجملة؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله لا من غيره، لأن الكتاب العزيز كلام رب العالمين جل وعلا، فهو نازل منه. تنزيل الكتاب ممن؟ من الله، هو الذي أنزله، العزيز العليم، العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء ولا يقوم أمام قدرته وقوته شيء، فهو غالب لكل أحد. ولما قال المنافقون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعنون بالأعز أنفسهم وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني وأما أنتم أيها المنافقون فليس لكم عزة. ولهذا جاءت الآية ولله العزة، ولم تكن على هذا الذي يتوقعه الإنسان، وهو أن يقول لا يخرجن الأعز منها الأذل والأعز سواكم، لأنه لو قال الأعز سواكم لكان لهم شيء من العزة، وهم لا عزة لهم لأنهم منافقون. إذن العزيز بمعنى إيش؟ الغالب الذي لا يقوم لعزته شيء. العليم أي ذو العلم الواسع الذي لا يخفى به شيء لا في الأرض ولا في السماء، قال الله تبارك وتعالى والله بكل شيء عليم، وقال عز وجل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون. سبحان الله، يعلم ما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده. قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، توسوس يعني تفكر، فالله يعلم حتى ما في القلب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. في القرآن العزيز قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب، كمل أحسنت بارك الله فيك، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا أحد يعلمها، ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر والبحر فهو معلوم عند الله عز وجل، لأنه مخلوق لله، والمخلوق لا بد أن يكون معلوما للخالق، كما قال جل وعلا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها

الأوراق ولو صغرت من الشجرة ولو صغرت إذا سقطت فالله يعلمها. والأوراق التي توجد يعلمها أولى يا جماعة، يعلمها من باب أولى، لأن إذا كانت الورقة إذا يبست وسقطت علمها فكيف بالورقة التي تخلق وتنمو؟ لا بد أن يكون عالما بها جل وعلا. ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني إلا يعلمها، حبة في ظلمات الأرض، حبة صغيرة ولا كبيرة؟ صغيرة أو كبيرة، ولو صغرت جدا فإنه يعلمها. ولا حبة في ظلمات الأرض، هل الأرض لها ظلمات؟ الجواب نعم. لنفرض أن حبة صغيرة منغمسة في قاع البحر في ليلة مظلمة ممطرة مغيمة مغبرة، كم من ظلمة؟ كم من ظلمة يا جماعة؟ أولا الطين الذي في قاع البحر، ثانيا الماء ماء البحر، ثالثا ظلمة الليل، رابعا ظلمة المطر، خامسا ظلمة السحاب، سادسا ظلمة الغبار، وربما يكون هناك ظلمات أخرى لا نعلمها. الحبة في هذه الحال معلومة عند الله عز وجل. لا إله إلا الله، اذكروا الله، لا إله إلا الله. ولا رطب ولا يابس، وهذا يعم كل شيء، لأن جميع الأشياء إما رطبة وإما يابسة، إلا في كتاب مبين، أي في مكتوب بين ظاهر. فما هو هذا الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ، كتب الله تعالى فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. أعود إلى الآية التي سمعناها من القارئ. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. استدل العلماء رحمهم الله بهذه الآية على مسألتين هامتين. المسألة الأولى علو الله، المسألة الأولى علو الله عز وجل. أين الله؟ في السماء، لأن كلمة تنزيل تدل على علو، إذ لا يكون شيء نازل إلا من أعلى، ففي الآية دليل على علو الله عز وجل. وهذه الصفة من صفات الله لا تحتاج إلى عناء كبير في إثباتها، وذلك لأن النفوس مجبولة على ذلك. قل اللهم اغفر لي وأزل النوم عني، يعني أبعد أبعد أبعد النوم عني. ماذا تشعر إذا قلت اللهم؟ أن الله فوق ولا تحت؟ لا، ما صحيح. الله عز وجل فوق السماوات على العرش، كل إنسان يقول يا رب يشعر بأن الله فوق، أليس كذلك؟ طيب استرع، هذا في الواقع أمر فطري لا يحتاج إلى عناء كبير في إثباته. ولكن لما زاغ قوم من هذه الأمة وقالوا إن الله عز وجل في كل مكان، نسأل الله العافية، حينئذ احتاج العلماء رحمهم الله إلى كثرة الاستدلال على علو الله عز وجل، حتى لا يضل الناس بهذا الرأي الضال. وسبحان الذي وسع كرسيه السماوات والأرض، كيف يكون عز وجل في كل مكان وكرسيه وسع السماوات والأرض؟ هذا لا يمكن. وما المكان الذي يسع الله؟

وكم الأمكنة؟ مكان واحد ولا أكثر؟ جيبوا جمال الأمكنة واحدة ولا أكثر؟ سبحان الله، الأمكنة واحد ولا أكثر؟ أكثر. مساجد وأسواق وبيوت وصحاري وجبال وأشياء ما لا يحصيه الإنسان. هل يكون الله في كل مكان؟ لا يمكن، إلا إذا قال هذا القائل إن الله يتجزأ وحاشاه من ذلك، أو قال إن الله متعدد بتعدد الأمكنة. ولذلك كان هذا القول من أضل الأقوال والعياذ بالله، أن يقول الإنسان الله في كل مكان. بل الله عز وجل في السماء. استمع إلى هذه القصة عجيبة. أراد معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وهو غير معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين، معاوية بن أبي سفيان من أمراء المؤمنين الذين ملكوا من الدنيا ما شاء الله. معاوية بن الحكم كان له جارية، يعني أمة مملوكة، غضب عليها يوما من الأيام فصكها، فأراد أن يكفر عن نفسه بإعتاق هذه الجارية، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحاضرت. قال لها أين الله؟ قالت في السماء. جارية لم تتعلم ولم تدرس، قالت في السماء. ما الذي دلها على ذلك؟ الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. إذن من لم يكن كذلك فليس بمؤمن. من لم يعتقد أن الله في السماء وأنه جل وعلا فوق كل شيء فإنه ليس بمؤمن. وذلك لأن الخطاب له منطوق ومفهوم. إذا قلنا إذا أقر الإنسان بأن الله في السماء فهو مؤمن، هذا منطوق مفهومه أجيب. إذا لم يقر فليس بمؤمن، وهو كذلك. إذن تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تفيد فائدتين عظيمتين. الأولى إيش؟ علو الله عز وجل، لأن النزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. الفائدة الثانية أن هذا القرآن كلام الله، أن هذا القرآن كلام الله، تكلم به حقيقة وتلقاه جبريل فنزل به على قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا أمر أيضا لا إشكال فيه، لولا ما حدث من البدع الضالة والعياذ بالله ما احتاج الناس إلى عناء كبير في إثبات أن الله تعالى تكلم بالقرآن. إذن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ابتدأ الله تعالى به وإليه ينتهي، كما قال أهل السنة رحمهم الله في عقائدهم: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. هذه عقيدة أهل السنة، أسأل الله تعالى أن يتوفاني وإياكم عليها، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهدي من أراد الحق إلى الحق، لأننا لا نتهم أحدا بنيته، النية عند الله عز وجل، لكننا نقول من الناس من ينوي الخير ولا يوفق له، فنسأل الله أن يوفق إخواننا المسلمين جميعا إلى الخير والهدى والصلاح والإصلاح. وإلى هنا ينتهي بنا القول على ما تكلم به، على ما سمعناه.

0: من قراءة إمامنا في هذا الصباح. أما الآن فإلى الكتاب المقرر وهو عمدة الأحكام، انتهينا فيها إلى الرهن، وأظن قرأنا من الرهن بعض الشيء. ففي حديث واحد أظن واحد ها؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه نقلا عن عبد الله،
0: قال المؤلف رحمه الله، رحمنا الله وإياه ليش؟ هو يحسن إليك وتبدأ بنفسك، ابدأ بنفسك في الدعاء الذي ليس له سبب، أما الذي له سبب فأعطي صاحب الحق حق.
1: قال المؤلف رحمه الله نقلا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم،
0: أفهمتم كلامي الآن؟ يعني الأخ قال رحمنا الله وإياه بناء على حديث ابدأ بنفسه، لكن هذا إذا لم يكن هناك سبب، أما إذا كان هناك سبب للدعاء فأعطي صاحب السبب حقه. ولذلك إذا عطس الإنسان حمد الله نقول له يرحمك الله؟ لا، نقول يرحمنا الله وإياك. ولا يرحمك الله؟ يرحمك الله. هو يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، ولا يهدينا ويهديكم الله؟ الأول، يهديكم الله ويصلح بالكم. انتبهوا يا أخواني، أعطوا الأمور حقها. نعم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
0: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. نقل المؤلف رحمه الله في كتابه عن أصل الكتاب وهما الصحيحان، عن أصل الكتاب وهما البخاري ومسلم. الكتاب هذا عمدة الأحكام، كتاب مختصر يطمئن إليه الإنسان، لأنه مما اتفق عليه البخاري ومسلم. نقل هذا الحديث، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. خيبر قلاع ومزارع وحصون تبعد عن المدينة النبوية نحو 100 كيلو من الشمال الغربي. افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي فيها يهود. وأصل مجيء اليهود من ديارهم من الشام، أصل مجيئهم أنهم سمعوا أنه سيبعث نبي يكون مهاجره المدينة، فأتوا إلى المدينة من أجل أن يتبعوا هذا الرسول الذي سيبعث في المدينة وتكون العاقبة له. فقالوا نكون معه وننتصر على بني عمنا. من هم بنو عمهم؟ العرب، لأن العرب بنو إسماعيل واليهود بنو إسرائيل، بنو إسرائيل الذي هو يعقوب ابن إسحاق بن إبراهيم، الجد للجميع إبراهيم. فقالوا نأتي إلى المدينة حتى نتبع هذا الرسول وتكون العاقبة لنا. فلما جاءهم ما عرفوا إيش سووا؟ كفروا به، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، لكنهم كفروا. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان فيها 3 قبائل من اليهود، ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة.
2: ثلاث قبائل:
0: أولا بنو
1: قينقاع
0: وبنو النضير وبنو قريظة. عاهدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعاهدة المعروفة، ولكنهم نقضوا العهد. بنو النضير لما نقضوا العهد غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأجلاهم، فخرجوا إلى خيبر وبعضهم إلى أذرعات، سكنوا خيبر. وكان اليهود أهل عمل وكد، لأنهم أشد الناس حرصا على المال وأشدهم بخلا بالمال، عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة. اليهود يا جماعة أهل مال، يطلبون المال، يأكلون السحت، الربا، الرشوة، كل شيء، لأنهم أهل مال. كدحوا في خيبر وعملوا وزرعوا وغرسوا. لما فتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالوا: يا محمد، نريد أن نبقى في أرضنا ونجعل لكم أيها المسلمون نصف الخارج من الزروع والثمار. فعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي زارعهم في الزروع وساقاهم في الغرس على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زر، على شطر يعني نصف، وبقوا فيها حتى أجلاهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأنهم نقضوا العهد. أخذ العلماء من هذا الحديث فوائد، منها جواز التعامل مع اليهود، جواز التعامل مع اليهود. وجه ذلك من يعرف ما وجه جواز التعامل مع اليهود من هذا الحديث؟ طيب تمام، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هديتهم وأجاب دعوتهم واشترى منهم ورهنهم، قبل الهدية في خيبر وأجاب الدعوة في المدينة واشترى منهم في المدينة ورهنهم في المدينة، يعني أعطاهم رهنا في المدينة لأنهم كانوا مسالمين في ذلك الوقت، وليسوا كاليوم محاربين، لا هم مسالمون. طيب، قبل منهم الهدية في خيبر، فأهدت لهم امرأة منهم شاة مسمومة وسألت: أي شيء أحب لمحمد؟ هكذا تقول. قالوا: الذراع، ذراع الشاة، لأن الذراع من أرق اللحم وأقله دسما وأنفعه، فجعلت السم في الذراع وأكثرت منه، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، وأكل بعض أصحابه معه وهلك. أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه لفظها، لا لفظ اللحمة، لم يبتلعها، ومع ذلك أصابت لهواته عليه الصلاة والسلام، فكان يقول في مرضه عليه الصلاة والسلام: ما زالت أكلة خيبر تعاودني

0: انقطاع اوان انقطاع الابهر مني. الابهر عرق معروف، اذا انقطع هلك الرجل. على كل حال يؤخذ من هذا الحديث جواز معاملة اليهود. اشترى منهم، اشترى من يهودين في المدينة طعاما لأهله، وأعطاه درعه رهنا، ومات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند هذا اليهودي صلى الله عليه وسلم، أجاب دعوتهم عليه الصلاة والسلام، وأكل من طعامه، بل إنه كان يعود المرضى منهم ممن يرجى إسلامه. في يوم من الأيام عاد مريضا منهم شابا، فقال له أسلم، يقول الشاب أسلم، وكان أبو الشاب حاضرا، فنظر إلى أبيه كأنه يستشير هل يسلم أو لا. أبى أن يسلم ويشير على ولده
1: بالإسلام.
0: قال أطلع بالقاسم، فتشهد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رضي الله عنه عن هذا اليهودي الذي أسلم، وصلى الله وسلم على نبيه الذي هو أحرص الناس على هداية الخلق، ولذلك حمد الله أن هدى هذا اليهودي. من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل إذا كان عنده بستان ولا يستطيع أن يقوم عليه أن يتفق مع شخص فيقول اعمل بهذا، ولك نصف الزرع ولك نصف الثمرة. الحديث ما هو الحديث؟ وثمر. بارك الله فيك، أحسن. هذا هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر لليهود يزرعونها ويغرسون فيها على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. طيب، لو أنه أي صاحب البستان عامل شخصا على أن لصاحب البستان الثلث وللعامل الثلثين، أيجوز أو لا؟ يجوز، لأن هذه المسألة تخضع للطلب والعرض. ولو كان بالعكس لصاحب الأرض الثلثان وللعامل الثلث لكان جائزا أيضا. سؤال: لو أعطيت بستانك شخصا يعمل فيه وقلت له لك الشرقي من الأرض ولي الغربي منه، أيجوز أو لا يجوز؟ فمين يا جماعة؟ ولا إنسان عنده أرض أعطاها شخصا يزرعها وقال لك الشرقي ولي الغربي، أيجوز أو لا يجوز؟ لأنه ربما تكون الغلة في الشرقية دون الغربية، أو في الغربية دون الشرقية، وهذا غرر وجهالة. لكن النصف يكون سواء، الثلث كذلك، يستوون في المغنم والمغرم. ومن فوائد هذا الحديث أن المسلمين إذا غنموا أرضا من الكفار ملكوها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ملك خيبر وقسمها في أصحابه وأعطاها اليهود يعملون فيها.
2: وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق وأما

0: سين امشي لا بأس أعطني ألفا لا بأس، لأن كل واحد منا قد عرف حقه، صاحب الأرض له أجرة معلومة وصاحب البستان له الذي أخذه له الزرع كله.
1: ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
0: نعم، هذا كالذي سبقه، كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يواجرون على الماديانات، وهذه كلمة أعجمية، والماديانات تشبه البرك، تعرفون البرك؟ البرك مجمع الماء، مجمع الماء بركة. كان يقول الإنسان: لك ثمرة النخل الذي على البركة والباقي لي. هذا لا يجوز، لأنه قد يثمر النخل الذي على البركة كثيرا وقد لا يثمر أصلا. وأقبال الجداول، الجدول الشعبة اليسيرة من النهر، هذه أيضا لا يجوز لك مستقبل هذا النهر أو هذا الجدول ولي الباقي. وأشياء من الزرع، يعني لك هذه الجانب ولي هذا الجانب، هذا حرام. أما شيء معلوم مضمون كالمشاع والأجرة بالدراهم فلا بأس به. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذا، ونأخذ منه أن المزارعة أو المساقات إذا كانت بجزء مشاع كالنصف والثلث والربع والعشر فهي إيه؟ فهي جائزة. إذا كانت بدراهم معلومة يستاجرها العامل، يستاجر الأرض من صاحبها، فهو أيضا جائز، لأنه ليس فيه إشكال. إذا كانت على جانب وجانب فهذه حرام، لأنها جهالة. الآن إلى الأسئلة، فنقسم درس الصباح إن شاء الله تعالى إلى ثلاثة أقسام. الأول الكلام على ما نسمعه، الثاني الحديث، والثالث الأسئلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم

الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر

فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم.

ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتاكم

كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة

وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا توفته

والحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف

وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس

أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه

الله غير الحق بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل

على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم على ما سمعناه في قراءة إمامنا في صلاة هذا اليوم، صلاة الصبح اليوم الحادي والعشرين من شهر رمضان عام 1400، أطلب من إخواني الذين حول الكرسي في ممر المسلمين أن ينزحوا عن ذلك، لأنه ليس لهم حق أن يجلسوا في الممر فيضيقوا على الناس، والتضييق على الناس في ممارهم عدوان بلا شك وأذية. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. كما أننا ننصح أيضا إخواننا الذين إذا دخلوا المسجد الحرام للصلاة صاروا يصلون في الممرات، ممرات المسلمين، فيضيقون عليهم، وأخبرهم أنه لا حق لهم في هذا المكان، وأن المرور من بين أيديهم جائز، لأنه لا حرمة لشخص يكون في ممر المسلمين. أما إذا كانوا في غير الممر فإنه يحرم أن يمر الإنسان بين يدي المصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا من أن يمر بين يديه. أما ما نريد أن نتكلم عليه فاستمع. قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. الخطاب في قوله وإن يمسسك يعود إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والضر ما يضر الإنسان في بدنه أو عقله أو فكره أو غير ذلك هو عام، لأن كلمة ضر نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي إذا أرادك الله بضر أي ضر كان فلا كاشف له إلا هو، أي فلا مزيل له إلا هو جل وعلا، لأنه الذي بيده الأمر. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا أرادك الله بخير فإنه لا يمكن لأحد أن يرد هذا الخير أبدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يصيب به من يشاء من عباده. يصيب به أي بالخير من يشاء من عباده، أي من يشاء أن يصيبه من عباده أصابه، ولا رد لمشيئته. واعلم أن الله تعالى يقرن دائما أفعاله بمشيئته، مثل قوله: ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يريد، وما أشبه. ولكن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة

يشاء شيئا تقتضي الحكمة عدمه، ولا يعدم شيئا تقتضي الحكمة وجوده. ويدل لذلك قوله تعالى لمن شاء، قوله تبارك وتعالى في سورة الإنسان: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان إيش؟ عليما حكيما. فأفاد ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين العلم العليم والحكيم أن مشيئته تعالى تابعة لحكمته. من اقتضت الحكمة هدايته هداه، ومن اقتضت الحكمة إضلاله أضله. واسمع إلى قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واسمع إلى قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. فإذا علم الله من قلب العبد أنه أهل للهداية هداه، وإذا علم أنه أهل للزيغ والضلال أزاغه وأضله. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم، أي ذو المغفرة للذنوب والرحمة التي يحصل بها المطلوب. هذه الآية كما قلت خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه. هو نفسه لو تضرر، لو أراده الله بضر، لم يستطع أن يكشفه. وإذا كان لا يستطيع أن يكشف الضر عن نفسه إذا أراده الله به، فهل يمكن أن يقال إنه يستطيع أن يدفع الضرر عن غيره؟ أجيبه: لا، لأن من لا يستطيع أن يدفع الضرر عن نفسه فإنه من باب أولى أن لا يستطيع صرف الضرر عن غيره. وبهذا تنقطع آمال كل الواهمين الذين يظنون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضر أو ينفع، فتجدهم يتجهون إلى قبره ويدعونه مباشرة: يا رسول الله افعل كذا، يا رسول الله افعل كذا. وهذا شرك أكبر، شرك أكبر مخرج عن الملة. لأن كل من دعا ميتا لدفع ضرر أو جلب نفع فقد اتخذه إلها، اتخذه إلها وربا، وخسر الدنيا والآخرة، وتوهم في الله ما لا يليق به. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا لكان يحارب هذا وأمثاله ويقاتله، لأنه مشرك. فاحذر أن تدعو مع الله إلها آخر. وإذا كان الله تعالى قال لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، يعني رزقه، لا أقول لكم عندي خزائن الله أي خزائن رزقه، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وإذا كان الله يقول لنبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه متحدا، إلا بلاغا، إلا هنا بمعنى لكن، يعني لكن بلاغا من الله ورسالاته. فإن هذه الآيات وأمثالها يقطع طمع كل إنسان يظن أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدفع عنه الضرر أو يجلب له النفع. لكن ما الذي ينفعنا ويدفع الضرر عنا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو الإيمان به واتباعه ظاهرا وباطنا، وأن لا نتقدم بين يديه، وأن لا نحدث في دينه ما ليس منه. هذا هو الذي ينفعنا الله به، أن نتبع دينه، أن نتأسى به، أن نكون متخلقين بآداب القرآن. وأما أن ندعوه أو نرجوه لكشف الضرر أو جلب النفع فإن هذا لن ينفعنا، بل هو يضرنا.

لأنه شرك والعياذ بالله. ولقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له: أجعلتني لله ندا؟ لما قال ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا؟ كيف يكون هذا الكلام دالا على أنه جعله ندا لله؟ ما شاء الله وشئت. فقارن مشيئة الرسول بمشيئة الله بحرف يقتضي التسوية. اسره. طيب، هذا وهي كلمة لفظ، قال ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقول ما شئت يا رسول الله لا ما شاءت الأقدار؟ نسأل الله العافية. فإن هذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج عن الملة. وقد قيل مثل هذا في ممدوح من أجل أن يعطي هدية أو مكافأة، قال له المادح: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول لبشر لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. وإذا قال قائل: القصائد التي فيها مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتنكر أم لا تنكر؟ فالجواب بالتفصيل: إذا لم يكن فيها غلو فإنها تقر وتحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهل للثناء وللمدح. وأما إذا كان فيها غلو فإنها مذمومة ولا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال، حتى وإن كان قائلها فيما يبدو من حاله حسن القصد، حتى وإن كان قائلها فيما يبدو من حاله حسن القصد فإنها لن تقبل أبدا. لو أن أحدا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله خلق السماوات والأرض والبشر وكل شيء من أجل الرسول، ماذا نقول؟ فنقول هذا كذب، نقول إن هذا كذب وغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال: إن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم من نور، قلنا هذا كذب وهذا غلو برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلكم، فمن أي شيء خلقنا نحن؟ خلقنا من طين، خلقنا من نطفة. والنبي صلى الله عليه وسلم في العوارض البشرية كغيره من البشر، حتى إنه ينسى كما ينسى الناس. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ألم تعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى مرة من المرات وسلم في الرباعية من ركعتين ظنا منه أنه إيش؟ أنه صلى أربعا. ولما سلم تقدم رجل فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فنسي أنه نسي، نسي أنه نسي، لأنه قال لم أنس وهو ناسي، قال لم أنس ولم تقصر. فقال الرجل: بلى قد نسيت، بلى قد نسيت. وهكذا الصراحة يجب أن تكون صريحا، وإن كان قبيلك أعلم منك وأفضل منك، كن صريحا: بلى قد نسيت. لماذا جزم الصحابي بأنه نسي مع أنه قال في الأول: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ لأنه

0: ما نفى أن تكون قصرت فقد تبين أنها باقية على أنها إيش؟ على أنها أربع، وحينئذ يكون قد نسي. فقال بلى قد نسيت. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عزيمة الرجل قال للصحابة: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم إلى مكانه وأتم صلاته، ولكنه سجد قبل السلام أو بعد؟ بعد السلام. قضى الركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. والحكمة من هذا أن هذا السجود عن زيادة، وكل سجود سهو عن زيادة فإنه يكون بعد السلام، لئلا يجتمع في الصلاة زيادتان: الزيادة التي وقعت سهوا وزيادة السجود. فكانت الحكمة أن يكون السجود عن زيادة بعد السلام. على كل حال، أنا أكرر وأقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه من العوارض ما يعتري البشر من المرض والجوع والعطش والحر والبرد، بل إنه عليه الصلاة والسلام يمرض كما يوعك الرجلان منا، يعني يشدد عليه في المرض لينال أعلى درجة الصابرين. وأنه عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، ولو كان يملك شيئا من ذلك لكان يهدي عمه أبا طالب الذي أحسن إليه ودافع عنه، ولكنه عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع أحدا إلا بإذن الله. وإذا كان لا ينفع أحدا إلا بإذن الله، فإلى من نرجع في جلب النفع ودفع الضرر؟ إلى الله وحده. فعليك يا أخي بالإقبال على الله تبارك وتعالى، وأن لا تتخذ دونه وليا، فهو وليك ونعم المولى ونعم النصير. وإلى هنا ينتهي ما أردنا الكلام عليه، ونسأل الله أن ينفع به وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة في الدين والثبات عليه. والآن إلى قراءة الأحاديث. نعم، إيش الكلام على الصلاة في الجلسة أول الليل، في الجلسة أول الليل عشان تتوالى. نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. مع كتاب عمدة الأحكام، ومع الحديث السابع من باب اللعان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. متفق عليه.
0: سبق الكلام على هذا الحديث وبين حكمه.
1: الحديث الثامن عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم والبخاري نحوه.
0: هذا الحديث فيه ثلاث مسائل عظيمة. المسألة الأولى: إذا ادعى إنسان إلى غير أهله وهو يعلم فإنه يكفر. من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر، يعني مثل أن يكون أبوه عليا يعلم أنه أبوه ثم ينتسب إلى رجل آخر اسمه عبد الله، فهذا حرام ولا يجوز، بل إنه كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

0: وهذا يقع في قوم لعب بهم الشيطان فلبسوا على دولهم وانتسبوا إلى غير آبائهم، إما حيلة على أخذ إعانات أو غيرها، فتجدهم يكتبون في التبعية أنه فلان ابن فلان الفلاني وهو كاذب. هذا الرجل يصدق عليه هذا الحديث، يكون إيه؟ يكون كافرا. ولكن هل هذا الكفر كفر نعمة أو كفر ملة؟ الأصل في الكفر إذا أطلق فهو كفر ملة لا كفر نعمة، ولكن هذا الذي ذكر في الحديث هنا ليس كفر ملة بحيث يقال إن من انتسب إلى غير أبيه فهو مرتد عن الإسلام، لا هو غير مرتد، لكن يجب عليه أن يعدل الوضع إلى الحقيقة. فإذا قال إن فعلت هذا لزم علي لوازم شديدة، إما غرامة مالية أو حبس أو غير ذلك، فبماذا نجيبه؟ نجيبه بجواب قاله النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين ومر علينا، ما هو؟ عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يجب أن تعدل البطاقة، بطاقة الأحوال إلى الاسم الصحيح، حتى لو حبست، حتى لو غرمت مالا، حتى لو قتلت، يجب أن تعدله، لأن هذا أهون من أن تكون كافرا. هذه واحدة. الثانية، اقرأ.
1: ومن ادعى ما ليس له فليس منا.
0: نعم.
1: وليتبوأ مقعده من النار.
0: هذا أيضا إذا ادعى الإنسان ما ليس له فإن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. وأول ما يدخل في ذلك من ادعى أن هذا الولد ولده وليس ولدا له، فإنه ليس من الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء، وإنما قلت إن هذا أول ما يدخل فيه لأنه مقابل من انتسب إلى غير أبيه، هذا إذا نسب أحد إلى نفسه وليس منه. وهذا يقع أيضا في من التقط لقيطا. تعرفون اللقيط ما هو؟ الطفل يلقى لا يعلم له أب ولا أم، فيأخذه إنسان ويحضنه ويقوم عليه ويربيه وينشأ في بيته، فبعض الناس والعياذ بالله ينسبه إلى نفسه ويقول هذا ولدي، وهذا حرام. تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله وقال وليتبوأ مقعده من النار، وليتبوأ مقعده من النار أي ليسكن النار، لأن تبوأ المقعد معناها السكن فيه، وهذا يدل على أن ذلك من الكبائر. فإذا قال الذي قام بحضانة هذا اللقيط أصبح الولد من أهل البيت، وأصبح لا يعرف إلا أنني أنا أبوه، وربما دخل المدرسة باسمي، نقول كل هذا غير مبرر. فإذا قال إنه يحصل عليه صدمة إذا قلت إنك لست ولدا لي، قلنا لا تصدم، لكن عالج المشكلة شيئا فشيئا حتى تروضه وتبلغه أنه ليس من أولاده، ولكنه ينسب إلى اسم يصلح لكل أحد، مثل أن يقال محمد ابن عبد الله، محمد ابن عبد الكريم، محمد ابن عبد العزيز، وما أشبه ذلك. كذلك أيضا تأتي مشكلة فيما لو كان اللقيط طفلة، هذه الطفلة ستبقى تربى في البيت وتكشف لمن التقطها ولأولاده، وتبقى كأنها إيش؟ كأنها أخت لهم، وسيكون مشكلة إذا كبرت وقيل لها إنك لست من الأولاد.

0: فنقول ولتكن المشكلة، لكن يجب على العاقل أن يعالج الأمر بحكمة حتى يروضها، إما أن يسعى جاهدا في المبادرة بتزويجها بإذن القاضي أو بغير ذلك من الأسباب التي تهون عليها المسألة. والله لا شك أن فيها صعوبة وفيها إحراج، لكن الحق أحق أن يتبع. المسألة الثالثة العظيمة وهي أعظم مما سبق لسوء آثارها وعواقبها.
1: ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه.
0: هذا أيضا من دعا رجلا بالكفر، يعني سماه كافرا أو ناداه بقوله يا عدو الله وليس كذلك، رجع على القائل، رجع على القائل. وجه ذلك أن من كفر شخصا فكأنه يقول أنت على دين وأنا على دين، فإن كان الذي وجه إليه التكفير إذا كان أهلا لذلك فهو على كفره، والثاني الذي كفره مسلم ولا غير مسلم؟ مسلم. وإن لم يكن، وإن كان الذي وجه إليه التكفير مسلما لزم على قول الذي كفره أن يكون هو الكافر. انتبه يا ولد. قال رجل لآخر يا عدو الله أو دعاه بالكفر وقال يا كافر، فالآن هذا الداعي يقر أنه على دين والثاني على دين مغاير. إن كان الآخر كافرا فالقائل مسلم، وإن لم يكن كذلك فالقائل كافر، لأنه هو بنفسه ادعى أن دينه غير دين المخاطب، فيكون مقرا على نفسه بأنه كافر، لأن الذي خاطبه بالكفر ليس بكافر، فيلزم أن يكون هذا المتكلم كافرا. هذا وجه من وجوه المعنى الحديث. الوجه الثاني أن من كفر شخصا وليس بكافر فلا بد أن يكفر هذا القائل عن المتكلم، لا بد أن يكفر. ولذلك كان الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقاتلوه وهم يصلون أحسن من صلاة بعض الصحابة ويصومون ويذكرون الله، كانوا كما وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. السهم إذا ضرب الطير مثلا مرق من بين الجلد واللحم والعظام حتى خرج من الجهة الأخرى، مع أنهم يقولون إنهم إيش؟ إنهم مسلمون، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم من دعا رجلا بالكفر أي قال إنه كافر أو قال يا عدو الله، فإنه هو بنفسه كافر عدو لله، إما في الحال وإما في المستقبل، إلا أن يتوب الله عليه. وهذا يدلنا على الحذر العظيم من إطلاق التكفير على الناس فيقال هذا كافر وهذا فاسق وهذا مبتدع ضال وهذا هذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم فيه، لا سيما مسألة التكفير، لأنك إذا كفرت شخصا فقد حكمت بأنه مباح الدم، مباح المال، يجب إعدامه، وإذا كان حاكما لزم من قولك الخروج عليه، وهذه طامة كبرى. وما أفسد الأمة وفرقها إلا هذا الرأي الخبيث، وهو التكفير بدون دليل. ونحن نقول التكفير حكم شرعي ولا غير شرعي؟ ولا حكم هوى؟ شرعي. ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، كما أنه ليس لنا أن نحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا نوجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، كذلك ليس لنا أن نكفر إلا من كفره الله ورسوله، إن الحكم إلا لله لله. ليس لنا التكفير أو التبديع أو التفسيق، لا، الأمر راجع إلى الكتاب والسنة. والكفر ليس بالأمر الهين، لا بد فيه أي في الكفر من شروط. الشرط الأول، انتبه للشروط، الشرط الأول أن يكون الكافر الذي حكمنا عليه بالكفر عالما بأن هذا الفعل مكفر، فإن كان جاهلا فإننا لا نكفره، بل ندعوه أولا ونبين له الحق، فإن أصر على شيء فعله كفر أو تركه كفر حينئذ حكمنا بكفره، لا بد من هذا. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وعليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فشرط الله شرطين: الأول أن يبعث رسولا يتلو عليهم الآيات، والثاني أن يكونوا ظالمين بمخالفة ذلك الرسول. فتبين بهذا أنه حتى البعثة لا يحكم بكفر من بلغته إلا إذا خالف وظلم. وقال الله تعالى: وما كان ربك ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والآيات في هذا كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد، أو قال: والذي نفس بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار، لا يسمع بي. وإذا لم يسمع، أجيبوا جماعة، فليس عليه شيء، لم تقم عليه الحجة، فلا بد من أن تقوم الحجة ويتبين للذي قلنا إنه كافر أنه كفر. الشرط الثاني أن يكون الكفر عن قصد، فإن لم يكن عن قصد فلا كفر. وفوات القصد في ذلك يكون بأمرين: إما بأن يكون الإنسان مكرها على الكفر، لأن المكره غير قاصد، أليس كذلك؟ المكره غير قاصد. والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولهذا لو لاقاك كافر وقال: إما أن تسجد لهذا الصنم أو قتلتك، فسجد للصنم لكنه حمله على ذلك الإكراه وليس قلبه مطمئنا بذلك، فهل نقول إن هذا الساجد كافر؟ إن هذا الساجد كافر؟ لا. طيب، هل نقول يجب عليه أن ينوي السجود لله أمام الصنم؟ إن استحضر ذلك فنعم، لكنه قد لا يستحضر ذلك عند الإكراه ويختلط ويرتبش. يعني هذا الذي أكره على أن يسجد للصنم، ألا يمكن أن ينوي السجود لله عند الصنم؟ أجيبوا جماعة، بلى يمكن، لكن الإنسان عند الدهشة قد لا يتصور هذا. ومع ذلك نقول إن الله يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. طيب، أيضا يدخل في قولنا مختارا أن يجري على لسانه، أن يجري على لسانه الكفر لسبب من الأسباب بدون قصد،

أن يجري على لسانه الكفر لسبب من الأسباب دون قصد فإنه لا يكفر، ولو كانت الكلمة كفرا. دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إلى آخره. لله هنا الله مبتدأ واللام لام الابتداء وتفيد التوكيد. لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم، وذكر أن هذا الرجل أضل ناقته، يعني أضل ناقته يعني أضاعها، وعليها طعامه وشرابه، فطلبها ولم يجدها فأيس منها، فاضطجع تحت شجرة وإذا بالناقة على رأسه، فأخذ بزمامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والصواب أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن هو قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه الكلمة لو قالها معتقدا معناها لكفر، لكنه قال، لكنه أخطأ من شدة الفرح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. ومثل ذلك لو أخطأ من شدة الغضب حتى لا يملك نفسه وتكلم بكلمة الكفر من شدة الغضب فلا يملك نفسه فإنه لا يكفر إخواني، لأن القصد له قيمة في الشرع. حتى الأيمان بالله إذا لم تكن عن قصد فهي لغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، وفي الآية الثانية: بما كسبت قلوبكم. ويدخل في ذلك أيضا، يعني في كونه مختارا للكفر، إذا كان عن تأويل، إذا كانت الكلمة عن الكفرية عن تأويل، لكن تأويل سائغ، لأنه ليس كل تأويل يكون سائغا مقبولا، لكن إذا كان عن تأويل سائغ يعني له وجه لكنه بعيد، فإنه إذا قال الكلمة الكفر لهذا التأويل إيش؟ لم يكفر، لا يكفر بذلك. كان رجل مسرفا على نفسه، مسرفا على نفسه بالمعاصي، ومن شدة خوفه من الله قال لأهله: إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم. ما هو اليم؟ البحر. فإن الله لو قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. هذا الرجل لو أخذنا ظاهر كلامه لكان كفرا، لأنه شك في قدرة الله، شك في قدرة الله، لكنه ما أراد الشك في قدرة الله، يعلم أن الله قادر، ولكن من خوفه من الله أوصى بهذه الوصية ففعل أهله ذلك. ولكن الله تعالى وهو على كل شيء قدير جمعه وقال: لما فعلت هذا؟ قال: خوفا منك يا رب. فغفر الله له بذلك، بخوفه من الله، مع أن الكلمة التي قالها قال لأهله: إذا مت فأحرقوني وذروني في اليم، فإن الله لو قدر علي لعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين. فالحاصل أن هذا إنما قال كلمة الكفر عن إيش؟ عن تأويل، تأول فعفى الله عنه. وبهذا نعرف خطر أولئك القوم الذين يطلقون الكفر على كل من ظنوا أنه مخالف لشريعة الله، وقد يكون معذوراً.

وقد يكون الصواب معه لا معهم. ولهذا لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا ننابذهم، يعني أئمة الجور، قال لا لا تنابذونهم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الرسول قيد إلا أن تروا، وأما مجرد الظن فلا يجوز. نراه مثل ما نرى الشمس كفرا بواحا ظاهرا بينا. يقال أباح بسره أي أظهره، لا بد أن يكون ظاهرا بينا. أما أن يكون شركا خفيا أو كفرا خفيا فلا. الثالث عندنا فيه من الله برهان، أي دليل قاطع لا يحتمل التأويل. هناك شرط رابع معلوم من النصوص، وهو القدرة على إزاحة هذا الحاكم، القدرة. أما ما آدم القدرة فإنه لا يجوز، لأنه يحصل به من سفك الدماء واختلال الأمن واضطراب الأمة وفساد الدين وفساد الدنيا ما تكون مفسدة بقاء هذا الحاكم أهون بكثير. على أن الحكام إذا كلمهم الإنسان بالهدوء وبالنصيحة فأخذ بيد الحاكم وكلمه سرا فيما بينه وبينه، أو كتب إليه كتابا، أو جعل بينه وبينه واسطة لبيان المخالفة، فإن الحكام سوف يلينون. لكن أن ينابذهم أحد فتعرف أن الحكم ليس بالأمر الهين، لا بد أن يحدث شر عظيم. على أن كثيرا مما يدعى أنه كفر ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه في وهم القائل كفر. والأحكام الشرعية ليست تؤخذ عن الأوهام والخيالات أو عن الهواء الشاطح الذي ليس له شيء من الميزان والاعتدال. لذلك أحذر إخواني الغيورين على دين الله، أحذرهم من هذا الأمر العظيم الخطير، وهو التكفير، سواء كان لولاة الأمور من العلماء أو لولاة الأمور من الأمراء، فإن ذلك خطير جدا. ولا أحب أن أذكر شيئا بعينه في هذا الموضع، لأنه لا يخفى على أي واحد منكم يتتبع الأخبار ما حصل من الفوضى والشر والفساد الذي لا يفعله الأعداء الذين يصرحون بالعداوة بالشعوب. وكما يقال العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة. أنتم تعلمون ما في قلبي الآن من جهة ما أشير إليه من الفوضى والفساد العظيم بهذا السبب، أن هذا الحاكم كافر يجب الخروج عليه مثلا، مع أنه قد لا يكون كافرا إذ لم تنطبق شروط الكفر عليه، لكن في رأيهم وهواهم كافر، ومع ذلك ليس لديهم القدرة على إزاحته إلا بسفك الدماء واستحلال الحرام واغتصاب النساء المسلمات المؤمنات المحصنات وغير ذلك مما هو معروف لدى كثير منكم. فالمسألة خطيرة، فليتق الله امرؤ أن يكون شرارة سعير وحريق، فإن أي نفس تفوت بسببه فعليه وزرها، وأي درهم يتلف بسببه فعليه وزره. فليتق الله في نفسه وليحمد الله على العافية.

من إلزامهم بالبدع وحبسهم على الحق وضربهم عليه، لكنهم يعرفون بدينهم وعلمهم ما يترتب على الظهور على ولاة الأمور من المفاسد العظيمة التي يقرأها الإنسان بعقله إذا تدبر التاريخ. فإياك إياك وهذه الآراء الشاطحة، وهذه الآراء الشاطحة التي تهوي بالأمة إلى السعير والعياذ بالله وإلى الفوضى. والإنسان مع حسن النية لا بد أن يكون لقوله تأثير مهما كان مقابله. واسمعوا إلى قصة موسى مع السحرة من آل فرعون. طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام موعدا من أجل المغالبة بينما جاء به من الآيات وسحرهم، فماذا وعدهم؟ ماذا وعدهم؟ بالليل ولا بالنهار؟ ها؟ أسأل بالليل ولا بالنهار، ما أقول ضحى ولا مساء يا ناس، نهارا. طيب في آخر النهار حتى يظلم الليل، أو في أول النهار قبل أن يتبين الصباح؟ نعم ضحى، ضحى حتى يكون معه امتداد إلى آخر الليل. وفي أي يوم وعدهم؟ وعدهم يوم الزينة، يعني يوم العيد الذي يكون فيه الناس منتهجين للمشاهدة. اجتمعوا بسحرهم وألقوا الحبال والعصي وملأت الأرض، ملأت الأرض على أنها إيش؟ حيات وثعابين، حتى إن موسى مع ما معهم العيات أوجس في نفسه خيفة لأنه رأى أمرا هالة. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. كلمة ماذا أثرت فيهم؟ فتنازعوا أمرهم بينهم في الحال. ومعلوم أن التنازع بين الناس يؤدي إلى الفشل والشتات والتفرق والتمزق. كلمة واحدة قال الله فيها: فتنازعوا أمرهم بينهم. والفا كما تعلمون أيها النحويون إن كنتم نحويين، أو كما تخبرون بذلك إن لم تكونوا نحويين. الفا تدل عليه على التعقيب والسببية، أي فبسبب ذلك تنازعوا في الحال أمرهم بينهم وحصلت ولله الحمد النتيجة. لمن النتيجة؟ لموسى عليه الصلاة والسلام. فأقول إن كلمة الحق لا بد أن يكون لها تأثير، ولكن لا تستعجل، قد لا يكون لها تأثير في الحاضر، لكن في المستقبل إذا كانت لله وفي الله وبالله فإنها ستؤثر. ثلاث حروف: إذا كانت لله وبالله وفي الله. من يعرف الفرق بينها؟ إذا كانت لله إخلاصا وقصدا، بحيث لا يقصد الإنسان أن يترفع على الناس أو يقال ما شاء الله هذا رجل معلن أو هذا رجل ناصح. وإذا كانت بالله استعانة، بحيث لا يعتمد الإنسان على نفسه فيعجب بها. الثالث في الله، أي في الطريق الذي شرعه الله. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والمهم أنني أكرر، وفي هذا المكان وفي هذا اليوم الذي هو أول أيام العشر الأواخر، أكرر النهي عن التسرع في التكفير، وأقول: من كفر من ليس كافرا فهو الكافر. هكذا قال أصدق البشر

من دعا رجلا بالكفر أو قال يعدو الله وليس كذلك إلا حار عليه أي رجع عليه. وعرفتم وجه ذلك؟ قلنا وجهه وأمران. الأمر الأول أن هذا المكفر يعتقد أنه هو على ملة والثاني على ملة، فإن كان الثاني كافرا فالمكفر مسلم، وإن لم يكن كافرا فالمكفر كافر بمقتضى كلامه. والوجه الثاني أنه إذا كفر من ليس بكافر فلا بد أن يكفر وإن طال الزمن إلا أن يشاء الله، حتى وإن حسنت صلاته وصيامه وصدقاته فإنه إذا كفر مسلما عاد تكفيره إليه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم ذكرنا أن الشروط كم؟ شروط التكفير؟ لا، شروط التكفير أن لا يكون متأول. نعم. طيب، هنا كان مختارا في الواقع على أنها شرط، لكن فرعنا منها ثلاثة: أن يكون مكرها، وأن يسبق على لسانه بدون قصد، والثالث أن لا يكون متأولا. طيب، واعلم أن المقالة أو الفعالة قد تكون كفرا ولكن القائل أو الفاعل لا يكفر، وذلك إذا اختل واحد من الشروط. قد يقول الإنسان كلمة الكفر لكنه لا يكفر لأنه لا يعلم أنها كفر، وقد تكون المقالة كفرا ولكنه لا يكفر لأنه متأول تأويلا سائغا، وقد تكون المقالة كفرا ولكن لا يكفر لأنه لم يردها أصلا ولكن سبقت على لسانه، مثل الذي قال إيش؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. والمهم أن المسألة خطيرة، التسرع في التكفير، والثاني الخروج بعد الحكم بالتكفير، يعني حتى لو رأينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان فإنه لا تجوز المصادمة ما دمنا غير قادرين على إزالة هذا الذي علمنا كفره كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، لما يترتب على ذلك من الشر والفساد. ولهذا لم يؤمر المسلمون بالقتال إلا حين أجيبوا جماعة إلا حين كلاهم شوكة وكان لهم دولة، والله المستعان.

على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات.

ينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته

بعد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف

كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست